وصل

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 110 منذ مطلع العام الجاري، وأعلن مساء أمس عن مقتل الشاب قاسم صالح خطيب في 23 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفا عمرة. وفي وسط البلاد عثر على جثة يونس أبو غانم في

0: 50 من عمره من مدينة اللد، وعليها علامات عنف داخل منشأة مسقوفة اشتعلت فيها النيران قرب بيت حتيكفا وسط اشتباه بجريمة قتل. وتشير الشرطة إلى اشتباه بجريمة قتل وأن الخلفية جنائية وفق ما قالت إنه إثر نزاع دموي متواصل. واستمرارا في مسلسل العنف، أصيب صباح اليوم رجل بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في جسر الزرقاء. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم نقل إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. وفي خبر آخر، أصيب شاب في 18 من عمره بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيبة، حيث نقل المصاب إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر في قضاء صور إلى 10، بينهم أطفال ونساء. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نائب قائد سرية في الكتيبة 7008 في جنوب لبنان. وبحسب التقارير، تعرض الضابط لإطلاق نار من عنصر في حزب الله في بلدة قوزح الحدودية. هدد رئيس ترامب باستئناف الحرب وضرب إيران بقوة مرة ثانية إذا لم يتم التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، مؤكدا أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وأن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في منشور على منصة إكس إن العودة إلى الحرب مع الولايات المتحدة ستشهد المزيد من المفاجآت، وأشار إلى ما وصفه بالدروس والخبرات التي اكتسبتها إيران خلال المواجهات. وفي إسرائيل، أعلن الجيش الإبقاء على تعليمات الجبهة الداخلية دون تغيير لغاية الساعة 9 من مساء يوم السبت المقبل. في غضون ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء ومسؤولين أمريكيين القول إنهم لا يرون تقدما يذكر في المحادثات الإيرانية الأمريكية. وأضاف الوسطاء أن موقف إيران في المحادثات لم يتغير كثيرا عن الجولات السابقة، مما يثير شكوكا حول إمكانية إيجاد مخرج من الصراع. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، كما تنشط حركة الرياح في كافة أرجاء البلاد. في القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 26، النصيرة 24، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الأربعاء، ونحن في 20 أيار مايو من العام 2026، 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا هنا في إذاعة الشمس. نتابع الأخبار. للأسف الشديد، حوادث العنف وإطلاق النار، وكاننا ننتقل من بلد إلى بلد، وكنا في الأيام الأخيرة في سلسلة لقاءات، من يدعو إلى ضرورة التحرك شعبيا ومن يطالب رؤساء السلطات المحلية والنواب كل من موقعه بالتأثير، لقاءات مع الشرطة والمسؤولين ومحاولة لتحريك شيء ما، ولكن واقع الحال للأسف مؤلم، وأصبحنا نعيش في هذه الأجواء، بما معناه أن حوادث إطلاق النار وحوادث القتل، يوم أمس تابعنا في حصادنا الإخباري تقريبا مباشرة الجريمة التي كانت في شفعمر، وننتقل من بلد إلى بلد. هذا الصباح العثور على جثة رجل في 50 من عمره، وكما يبدو تعرض أيضا لقتل، وهنالك تحقيقات الآن من قبل الشرطة. متى وكيف لا نعلم، يعني متى سينتهي هذا الكابوس للأسف الشديد، ولكن تبقى أيضا التهديدات الأخرى على المستوى الإقليمي. هل يعود ترامب للمواجهة؟ وكل يوم هذا الرجل يعني يطلق تصريح أو يكتب في شبكات التواصل، والعالم في ترقب وانتظار. قبل يومين قال بأن الضربة كان من المفروض أن تكون يوم أمس، الآن أجلت إلى نهاية الأسبوع، قد يكون هذا في مطلع الأسبوع القادم، ونحن في حالة انتظار ومتابعة وترقب، ما الذي سيحدث لا نعلم. اليوم أيضا الكنيسة تناقش موضوع حل الكنيسة، بما معناه أن كل الحسابات الآن هي فقط سياسية داخلية انتخابية، قد تكون ضيقة جدا وحتى على حسابنا. في هذه الأجواء نحن نتابع من يوم إلى يوم، ونكون أيضا في رصد الأحداث ومناقشتها، على أمل أن نأتي ولو بقيمة إضافية في ظل هذا المشهد القاتم. أول خبر إذاعة الشمس، صباح الخير لكم جميعاً.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمة 3287.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا،
6: خذ أحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة

0: 900 جرام ب 14.90 بس. خاضع لشروط الحمله. شروه العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
1: ليش نختار بين القوه والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ بي واي دي، العلامه التجاريه للسيارات الهيبريديه الكهربائيه الاكثر مبيعا في العالم، يقدم طراز سيل يو، اس يو في عائلي ضخم مع انواع دفع مختلفه منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطوره، 5 نجوم امان من يورو ان كاب، ومع 6 سنوات كفاله على السياره حسب فئه السيارة. بي واي دي، هيك لما تكون رقم واحد.
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: يوسيكار العفولة تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس، ونبدأ بالعناوين. والطقس اليوم غائم جزئي إلى غائم مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، إمكانية تساقط أمطار محلية خفيفة خاصة في المناطق الشمالية ورياح نشطة، وفي ساعات المساء أيضا أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وفي أواسطها. إذن انخفاض على درجات الحرارة وأمطار محلية خاصة في الشمال وفي أواسط البلاد في ساعات الليل. درجات الحرارة في القدس 23، في تل أبيب ويافا كذلك، وأيضا في حيفا والساحل الشمالي، في طبرية 26، الناصرة 24، الجليل الأعلى 20، في الساحل الجنوبي 25، في النقب بير 28، وفي إيلات 37 درجة. وإلى الأخبار، كما تابعنا في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، إطلاق نار وإصابات، إصابة خطيرة في جسر الزرقاء، تعرض رجل لإصابة ولإطلاق نار الليلة الماضية. حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي ارتفعت إلى 110 منذ مطلع العام. يوم أمس مساء تم الإعلان عن مقتل الشاب قاسم صالح خطيب في 23 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفا عمر. في وسط البلاد، عثر على جثة يونس أبو غانم في الخمسينات من عمره من مدينة اللد، وعليها علامات عنف داخل منشأة اشتعلت فيها النيران قرب مدينة بيتح تكفا، الشرطة تقول الخلفية جنائية. وكما تابعنا الإصابة أيضا في جسر الزرقاء وكذلك في مدينة الطيبة، إطلاق نار كان الليلة الماضية. بمعنى المجتمع العربي إصابات وحوادث قتل دون توقف للأسف الشديد. إذن هذه أبرز العناوين محليا. وزارة الصحة اللبنانية تقول ارتفاع عدد ضحايا الغارة على بلدة دير قانون النهر بقضاء صور إلى 10 بينهم أطفال ونساء. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل نائب قائد سرية في الكتيبة 7008 في جنوب لبنان من وحدة مقاتلة، وتم إطلاق النار عليه من بلدة القوزح الحدودية. يقول مصدر عسكري بأن عناصر من حزب الله تواجدوا في محيط مبنى كنيسة في البلدة، هي خالية تماما، وتم إطلاق النار على الجندي. العمليات العسكرية مستمرة، قصف مدفعي وقصف جوي وطائرات مسيرة. بمعنى من يسكن في الشمال لا يشعر أن هنالك هدوء إطلاقا أو وقف لإطلاق نار وتمديد وقف إطلاق النار. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يقول أي إمكانية للتوصل إلى وقف لإطلاق نار يلزم أيضا إسرائيل بضرورة الانسحاب وكذلك انتشار للجيش اللبناني وكل الإجراءات المطلوبة، ولكن واضح أن هذا المشهد بعيد في هذه الأيام. وتقرير مثير جدا هذا الصباح في صحيفة نيويورك تايمز، يقولون إن الولايات المتحدة وإسرائيل بحثت عن زعيم براغماتي بدلا من علي خامنئي. وإسرائيل والولايات المتحدة انتبهوا خططوا لتتويج أو لمنح السلطة لمن؟ لمحمود أحمدي نجاد، الذي في مرحلة من المراحل تمت شيطنته من قبل إسرائيل. نذكر جيدا التهديدات التي كانت للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، الذي تم بعد طبعا انهاء ولايته، هو محتجز الآن في إطار ما يعرف بحبس منزلي من قبل السلطات الإيرانية. ولكن تقرير لنيويورك تايمز يقول هذا الصباح بأن إسرائيل والولايات المتحدة أو الولايات المتحدة وإسرائيل خططتا لإسقاط النظام بشكل جزئي، بما معنى أو تعديل كبير في هذا النظام من خلال استهداف علي خامنئي والقيادات، وهذا ما تم في الأيام الأولى للحرب. وبعد ذلك كانت محاولة لتخليص أحمدي نجاد من الموقع الذي احتجز فيه من خلال قصف بعض المواقع المحيطة لتحريره، ولكن هذه العملية فشلت، وأرادوا أن يكون هو الرئيس القادم لإيران، ولكن هذه العملية فشلت كما كما تقول نيويورك تايمز في موقعها هذا الصباح. عناوين أخرى أيضا، البحرية الإسرائيلية تعلن أنها سيطرت على القوارب التي أبحرت باتجاه قطاع غزة. كانت عملية استمرت لثلاثة أيام تقريبا، واعتقال العشرات من الناشطين من بينهم عضو برلمان إيطالي وكذلك شقيقة رئيسة إيرلندا، بالإضافة إلى عشرات المتضامنين تم احتجازهم في سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية، وقد يتم نقلهم إلى البلاد تمهيدا لطردهم أو لربما اعتقال عدد من الناشطين. إذن هذا ما أعلنته البحرية الإسرائيلية. هذا اليوم أيضا في إطار الأخبار السياسية، التصويت بالقراءة التمهيدية على قانون حل الكنيست لتبدأ هذه الكرة بالتدحرج. في المقابل يحاول نتنياهو كسب الوقت من خلال عرض قانون منع التجنيد لليهود الحريديم وعدم تمرير قانون حل الكنيست، ومحاولة الذهاب في مسار مماطلة لتنهي هذه الكنيسة ولايتها في نهاية أكتوبر القادم، ولا تكون الانتخابات في بداية أو منتصف سبتمبر. ونائب الرئيس الأمريكي فانس يقول إن الرئيس لا يريد استهداف إيران مرة أخرى واستئناف الهجمات ضد إيران، ولكن هنالك جهوزية عالية في الجيش الأمريكي. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة هذا الصباح.
1: وزير المالية بتسالت موتريتش يقول إن إسرائيل ستعلن الحرب الاقتصادية على السلطة الفلسطينية لموقفها من قرارات المحكمة الدولية ضد إسرائيل. موتريتش يعلن أنه سيوقع على أمر إخلاء الخان الأحمر في محافظة القدس ردا على المحكمة الجنائية وأوامر الاعتقال السرية التي أصدرتها. فاينانشال تايمز تقول إن إسرائيل احتلت أكثر من 1000 كيلومتر مربع خارج حدودها منذ 7 أكتوبر من العام 2023. الرئيس الأمريكي يقول إنه أرجع هجوما عسكريا على إيران كان مقررا الثلاثاء بعد اتصالات أجراها مع قادة خليجيين طلبوا منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية، ويقول إن الفرصة لأيام فقط. باكستان ترسل 8000 جندي وسربا من الطائرات المقاتلة ومنظومات دفاع جوي إلى المملكة العربية السعودية في إطار اتفاقية الدفاع المتبادل بين البلدين. مقتل 3 أشخاص بينهم حارس أمن في إطلاق نار

0: وإذا هذا التقرير للزميل أدم حبيب الله، والعناوين ما بين التهديدات الأمريكية والأخبار المحلية. ولكن كما تابعنا يوم أمس البلاغ الأول الذي وصل في ساعات بعد الظهر حول جريمة قتل في شفا عمر، ويعلن بعد ذلك عن مقتل شاب من سكان المدينة قاسم صالح خطيب في 23 من عمره. وكنا قد تحدثنا إلى المضم دكتور واصف عاصي مركز حياة الطبي حول التفاصيل الأولية عندما وصلت الطواقم الطبية إلى موقع الحادث.
1: مركز حياة الطبي تلقى اتصال عن حالة اطلاق نار في حي الميدان في مدينة شفا عمر. طبعا على الفور كل سيارات الإسعاف انطلقت إلى مكان الجريمة والتقوا معهم في نص الطريق تقريبا. طبعا كان في شاب في العشرينات من عمره في إصابة خطيرة جدا في منطقة الظهر والصدر. على الفور سيارات الطاقم الطبي المكثف باشر معه في عملية إنعاش متقدمة لحتى فتح الصدر، لأنه عنده إصابة في الصدر صعبة جدا. وحاليا هم في الطريق لمستشفى رمبام لغرفة الطوارئ، طبعا مع مصاب وضعه سيء صعب جدا.
0: وتم إقرار الوفاة بعد ذلك بدقائق. كما استمعنا المضمد واصف عاصي مركز حياة الطبي الذي وصل إلى موقع الحادث، كان هذا في شفا عمر يوم أمس مساء. وهذه الجريمة تضاف إلى قائمة طويلة من ضحايا العنف والجريمة في مجتمعنا العربي. وكما استمعنا في نشرة الأخبار العثور على جثة رجل في 50 من مدينة الليد، الشرطة أيضا ترجح أن الخلفية جنائية وأنه تعرض لجريمة قتل. وبين هذا ذاك حوادث إطلاق النار واستهداف منتخبي الجمهور، القضية التي تابعناها بتوسع في جديد المكر، استهداف رئيس المجلس المحلي ونائبه. الشرطة أعلنت عن اعتقال شخصين على ذمة التحقيق بشبهة ضلوعهما بهذه الجريمة. حتى الآن لا معلومات عن الخلفية والدوافع. والدفاع يقول رغم استنكار الحدث إن الشرطة تحركت كما يبدو بضغط شعبي وجماهيري، وأيضا بفعل الرسائل التي وجهت بهذا الخصوص إلى كافة الجهات. مع ذلك المحكمة تمدد الاعتقال لأحد المشتبهين لمدة يومين. المحامي وسام عريض تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
2: طبعا امبارح تم اعتقال موكلي وتم تحقيق معه ثلاث ساعات مطولات في قسم التحقيقات في البحث المركزي في لواء حيفا في مدينة حيفا. طبعا ونكر كل الشبهات الموجهة له ويستهجن هذا الاعتقال طبعا، وأنكر كل الشبهات الموجهة له. لهذه الشبهات اللي ما فيش أي دليل حسي أو أي دليل مباشر.
0: إذن لا أدلة ولكن اعتقال من قبل شرطة الساحل الوحدة المركزية. وكنا قد تابعنا تصريح للمفتش العام لشرطة إسرائيل يقول بأن الوحدة المركزية هي التي تشرف على هذا التحقيق. لا نعلم إذا كان جهاز الأمن العام قد دخل على أيضا خط التحقيقات باعتبار أن من استهدف هو رئيس سلطة محلية. ولكن الانشغال بالحلبة السياسية في مسار آخر بعد الكشف عن مذكرة اعتقال كما يبدو من قبل محكمة الجنايات الدولية ستصدر بحق وزير المالية بيتسالل سموتريتش ومسؤولين إسرائيليين آخرين، قد يكون وزير الأمن كاتس وأيضا وزير الأمن القومي بن غفير بالإضافة لقيادات عسكرية. يأتي سموتريتش ليوجه تهديدات مباشرة وأنه يوقع على أمر لإخلاء التجمع السكاني الخان الأحمر. نعلم أن سموتريتش إلى جانب موقعه كوزير للمالية هو وزير أيضا للأمن أو وزير في وزارة الأمن، هذا هو التعريف الأصح، ولديه صلاحيات واسعة في الضفة الغربية. ولكن مسألة إخلاء الخان الأحمر تندرج كما يبدو في إطار بعض القرارات الشعبوية، لأن الصلاحيات هناك بالأساس لوزير الأمن ولرئيس الحكومة. لا نعلم إلى أي مدى سيتم التجاوب مع هذا الأمر، ولكن سموتريتش يهدد أيضا بمحاربة ومواجهة السلطة الفلسطينية وشلها ماليا بشكل أخطر مما هو واقع الحال الآن. نستمع إلى

0: ما قاله سموتريتش في هذا التصريح، وكذلك كل ما يرتبط بردود الفعل وأيضا التقرير التالي.
1: مع أن خرجت التسريبات حول نية محكمة الجنائيات الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق وزير المالية بتسلائيل سموتريتش ومسؤولين إسرائيليين من قبل المدعي العام للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وغزة، حتى اعتبره سموتريتش إعلان حرب من قبل المحكمة.
2: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. ומול הכרזת מלחמה נשיב מלחמה שערה. אני לא יהודי כנוע.
1: لم يسفر التسريب عن ردع سموتريتش وغيره من المستوطنين من عزمهم اتخاذ قرارات تصعيدية ضد الفلسطينيين، فالمحكمة هي الحجة نظرا لما تقوم به إسرائيل من تصعيد وتهجير في الضفة الغربية وغزة، توعد من سموتريتش بإجراءات عقابية.
2: الرشوت الفلسطينية فتحة بملخمة وهي تكبل ملخمة من اليوم كل مطرة كلكليت أو أخيرة שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. לא בדיבורים וגימיקים, במעשים. ואני מכריז כאן עכשיו על המטרה הראשונה שתותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, אחתום על צו לפינוי חאן אל אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון. אני מבטיח לכל איבינו. זוהי רק ההתחלה.
1: تصعيد ضد السلطة الفلسطينية بالتوازي مع الدفع نحو إخلاء تجمع الخان الأحمر في توقيت سياسي حساس، ثمة من يرى بأنه يحمل دلالات انتخابية واضحة داخل إسرائيل، إذ تسعى أطراف اليمين إلى استثمار ملف الضفة الغربية والاستيطان لحشد القاعدة القومية والدينية وتأكيد خطاب فرض السيادة قبل أي استحقاق سياسي محتمل، لا سيما مع تراجع شعبية الأخيرة. بين هذا وذاك، لا ينفصل هذا التصعيد عن محاولة سموتريتش تقديم نفسه لجمهور اليمين باعتباره رأس حربة في مواجهة السلطة والضغوط الدولية، خاصة مع تزايد الحديث عن ملاحقات قانونية دولية بحق مسؤولين إسرائيليين.
3: هو الآن يخيف كل الناس على على على قلق وعلى يستنوا زي موجة تسونامي.
0: أولا حتى نوضح للمستمعين، الخان الأحمر موقع طبعا بين القدس وأريحة، تعتبر كتجمع سكاني، قبل سنوات كان في تهديد مباشر، تحركت دول عديدة من الولايات المتحدة إلى أوروبا ومنعوا ممنوع موضوع الإخلاء منذ ذلك الحين حتى الآن، يعني هدوء. يعني أسألك، في السنوات الأخيرة ما كان في أي تحديات عليكم؟
3: كانت في تحديات، لكن كان هناك في ضغط دولي متواصل لبقاء هذه القرية موجودة في مكانها.
4: حقيقة يعني هذا مش التجمع الأول بتم إخلاءه، يعني منذ 7 أكتوبر وغاية اليوم تم إخلاء 60 تجمع فلسطيني عبر البؤر الرعوية اللي أقامها سموتريتش وغيره في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللي أدت نتيجة العنف الممارس من قبل المستوطنين، واللي هو يعني توجيه من الدولة وبدعم من الدولة تم يعني تحقيق هذا الهدف. اليوم بفاجئنا سموتريتش بالحديث عن الخان الأحمر اللي هو كمان من ضمن التجمعات الفلسطينية اللي بيهدف إلى تهجيرها منذ سنوات عديدة، كانت هناك قرار بعملية التهجير، فمنع التهجير لغاية اليوم هو التضامن الدولي الكبير جدا مع الخان الأحمر ومع قبيلة الخان الأحمر. التصعيد الإسرائيلي يعني متستمر قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر ولغاية هذا اليوم، يوميا في عنا هناك استهداف للتجمعات الفلسطينية، يوميا في هناك هجمات بتقوم برعاية الدولة، يوميا في هناك عمليات ترحيل في رعاية الدولة، فبالتالي لا يمكن يعني إيجاد مبررات هنا وهناك لا أريد التطرق لهذا القرار ولا لحيثياته، ولكن هذا يعني فقط يعني نوع من أو شكل من أشكال التضرع بالموقف الدولي.

إذن استمعنا إلى هذا الملف المرتبط بالخان الأحمر. كنا مع كريم جبران مسؤول المسح الميداني في بيت سالم منظمة بيت سالم الحقوقية، قبل ذلك عيد جهلين من لجنة الأهالي في التجمع تجمع الخان الأحمر، تعقيبا على تصريح سموتريتش الذي ورد أيضا في تقرير الزميل أدهم حبيب الله. وسموتريتش يريد فرض العقوبات والمزيد من العقوبات على الفلسطينيين، إذا كان على مستوى المدنيين ومن يسكن الآن في بيته وعلى أرضه كما هو الحال بالنسبة للخان الأحمر، ولكن أيضا معاقبة السلطة الفلسطينية ماليا باعتباره وزير للمالية. وقد يكون القرار المالي أكبر وأخطر، لأنه الصلاحيات بالنسبة للخان الأحمر مرتبطة أيضا برئيس الحكومة وبوزير الأمن، ولكن بالبعد المالي قد يؤدي أو تؤدي خطوات يطبقها سموتريتش لإنهيار السلطة الفلسطينية ماليا، خاصة أن الأزمة هناك كما نعلم عميقة جدا. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج ونحن في أول خبر لهذا الصباح.

0: زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود للسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: وبأحلى شروي زبطنا،
9: وبأحلى شروي زبطنا.
8: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل 90 للكيلو. يا بلاش، ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
10: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين.

0: صالح ذباح.
1: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
2: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: دبح بيج ماركت أسعدنا،
3: دبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوسم 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: دبح بيج ماركت أسعدنا،
3: دبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل و90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمسة ب 19 شيكل و90، ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 110 منذ مطلع العام الجاري، وأعلن مساء أمس عن مقتل الشاب قاسم صالح خطيب في 23 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفا عمره. وبحسب مصادر محلية، تعرض خطيب لإطلاق نار أثناء توجهه إلى العمل. في وسط البلاد عثر على جثة يونس أبو غانم في الخمسينيات من عمره من مدينة اللد، وعليها علامات عنف داخل منشأة مسقوفة اشتعلت فيها النيران قرب بيت حتيكفا. بدورها رجحت الشرطة أن الخلفية جنائية، مشيرة إلى أن الخلفية تعود لنزاع دموي متواصل. وبحسب مصادر محلية، تعرض أبو غانم للطعن ثم تم حرق الجثة في محاولة لإخفاء الأدلة. واستمرارا في مسلسل العنف، أصيب فجر اليوم رجل بجروح خطيرة

0: أثر تعرضه لإطلاق نار في جسر الزرقاء. وفي الطيبة أصيب مساء أمس شاب في 18 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الجرائم دون تبليغ حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. في جديدة المكارق اقتحم شخصان ليلة الماضية منزلا في القرية، وأطلق أحدهما 8 رصاصات على شاب كان داخل المنزل، كما هدد مسنا تواجد في المكان بالقتل. وبحسب مصادر محلية نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط صدمة من قبل العائلة التي أكدت أنها لا تعرف سبب هذا الاقتحام. يصوت الكنيسة اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه. وبحسب التقارير حاول نتنياهو في الأيام الأخيرة تمرير مشروع قانون التجنيد آملا أن تمكنه هذه الخطوة من إكمال ولاية الحكومة والوصول إلى موعد الانتخابات المقرر في 27 أكتوبر، إلا أن الأحزاب الحريدية أعلنت بالفعل عدم تعاونها مع هذه الخطوة. هذا وحذرت أوساط إسرائيلية من احتمال إقدام رئيس الوزراء على خطوات عسكرية لأغراض انتخابية بالتزامن مع تصاعد الجدل حول حل الكنيست. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر في قضاء صور إلى 10، بينهم أطفال ونساء. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نائب قائد سرية في الكتيبة 7008 في جنوب لبنان. وبحسب التقارير تعرض الضابط لإطلاق نار من عنصر في حزب الله في بلدة قوزح الحدودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، وأكد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وأن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي. في المقابل هدد الرئيس الأمريكي باستئناف الحرب وضرب إيران بقوة مرة ثانية إذا لم يتم التوصل إلى صفقة. وأمهل ترامب إيران أياما محدودة للتوصل إلى اتفاق قبل عودة الخيار العسكري. من جيبي قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في منشور على منصة إكس إن العودة إلى الحرب مع الولايات المتحدة ستشهد المزيد من المفاجآت، وأشار إلى ما وصفه بالدروس والخبرات التي اكتسبتها إيران خلال المواجهات. كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن خطة إسرائيلية أمريكية سرية كانت تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني وتنصيب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد قائدا لمرحلة ما بعد الحرب. وتقول الصحيفة إن الخطة اعتمدت على خلافات نجاد المتزايدة مع النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يجعله خيارا مناسبا لقيادة بديلة أكثر استعدادا للتفاهم مع الغرب. استقبل الزعيم الصيني شي جين بينغ صباح اليوم الأربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث ستعقد قمة بينهما. جاء ذلك وفق ما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام روسية بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للعاصمة الصينية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، كما تنشط حركة الرياح في معظم المناطق. في القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:07 أصالان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في العناوين المحلية، للأسف ملف العنف والجريمة كما يبدو جريمة أخرى في مدينة اللد، يوم أمس مساء جريمة في شفا عمر، إطلاق نار في الطيبة، إطلاق نار في جسر الزرقاء، اعتداءات متكررة، رئيس سلطة محلية ما زال يخضع للعلاج والمتابعة، عدد الضحايا 110 في مجتمعنا العربي منذ مطلع هذا العام، ولا نعلم كيف سيتغير أصلا هذا الرقم. توجهات موجودة للشرطة وللقيادات، استمعنا إلى ردود الفعل، من يدعو مرة أخرى للعودة إلى الشارع، لقاءات دورية مع المفتش العام لشرطة إسرائيل، ولكن واقع الحال هو نفس الواقع والشعور بالأمن الشخصي صفر. ولكن هنالك من يعول على الانتخابات القريبة ليقول هنالك إمكانية للتغيير، وبالتالي نستمع في الفترة الأخيرة إلى أسماء كثيرة مرشحة لمنصب وزير الأمن القومي، إذا كان في حزب يحد يش عتيد وبنت، وإذا كان في حزب الديمقراطيين، وإذا كان في أحزاب أخرى، ورئيس حزب إسرائيل بيتينو ليبرمان يقول المرشح القادم هو نائب حمد عمار. سيد حمد يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المسلمين.
0: هاي دعاية انتخابية ولا جد؟
1: تعرف احنا كإسرائيل بيتنا متعودين كلمتنا كلمة، ولا مرة قالت كلمة عنا وما قمناش فيها وما نفذناش. الهدف تبعنا السيطرة على العنف. الوضع اليوم صعب انه يستحمله المواطن في الوسط العربي خاصة، وفي المجتمع الإسرائيلي يعني كل يوم تسمع قتل، كل يوم تسمع إطلاق نار، كل يوم تسمع حرق سيارة، حرق محلات تجارية.
0: ومش في عمر، خلينا نبدأ من بلدك انت، ابن شفا عمر،
1: يعني خلال أسبوع قتلين في بلد في مدينة شفا عمر، يعني إشي اللي صعب العقل يتحمله. الهدف تبعنا إنه إحنا نكون أصحاب القرار، إحنا بدناش نطلع على الشارع عشان نقول لأصحاب القرار قرروا، إحنا بدنا نكون أصحاب القرار، وإحنا اللي بدنا نقرر، وإحنا بدنا نحارب الجريمة، وإحنا بدنا نحط الجريمة على سلم الأولويات بالنسبة إلنا كحكومة قادمة، بالنسبة إلي كحمد عمار. أنا عايش الشارع، أنا عايش المجتمع، أنا بعرف وجع المجتمع.
0: سؤالي هذا الترشيح، طبعا احنا بنحكي على أمور ما زلنا طبعا لا نستطيع أن نعلم كيف سيتم ترتيب المرحلة القادمة، لأنه في انتخابات وبعد الانتخابات لكل حادث حديث، ولكن تعرف هذا المنصب اكتار عينهم عليه بفعل مواقعنا في مجتمعنا العربي.
1: طلع أنت فاهم أنه هنا احنا لما احنا بنقول إسرائيل بيتنا وبنحط هدف قدامنا دائما نقدر نوصل للهدف اللي بدنياته، والهدف تبعنا انه هاي الوزاره تكون معنا احنا وتكون مع حمد عمار، ابن المجتمع اللي عايش المجتمع، عارف وجع المجتمع. انا كنت وزير في لجنه الوزاره، اللجنه الوزاريه لمكافحه العنف، ما يقارب سنه ونص، انا عشت الوضع، عايش الوضع. لما انت ابن المجتمع العلاج تبعك يكون علاج آخر.
0: ولكن خليني أسألك سيد حمد، وأنا يعني بسألك بشكل واضح وأنت عادة بترد عليه بشكل واضح، يمكن هذا الموضوع لأنه بدأ في قلق عندك وفي الحزب من موضوع التصويت تحديدا داخل معسكرك الأساسي في الطائفة الدرزية، لأنه في كتير توجهات وفي مرشحين وفي أحزاب جديدة والكل بده يأخذ من الطائفة أصوات، فإحنا منقول بدنا نعين حمد عمار وزير لأنه صار في تآكل بقوتك داخل الشارع.
1: طلع احنا قوتنا في داخل الشارع اثبتناها خلال اكثر من 20 سنه. بفكر انه هاي انت اللي عم تحكي، احنا مش عم ندور لسه على اصوات، ولا عم ندور على، لما انت بتحكي على ام عم تبكي عشان ابنها ولا بنت صغيره اللي فقدت ابوها،
0: ما هو بدون اصوات مش رح توصل. يعني انا مش عم بخفف بالموضوع،
1: احنا مش عم نحكي على اصوات، احنا مش عم نحكي على اصوات، احنا اصوات ولا مره كان هدفنا، الهدف تبعنا العمل والشغل، واحنا اثبتناها وكنا بوزاره، مش اول مره احنا بنترشح لوزاره ومنقول ما كنت، انا كنت وزير في وزاره الماليه، والكل بيقدر يشهد على اللي عملناه، والخطه للوسط العربي، الخطه للوسط الدولي.

0: العمل الجدي اللي كنا فيه وكل شيء وعدنا فيه قمنا بتنفيذه كوزير. واحنا وانا مش عم ادور اصوات عشان اقول لك الهدف تبعي مش اصوات، وانا بحكيك من انسان اللي اكثر من 17 سنه في الكنيسه، لو بدنا ندور على اصوات كنا بنشتغل شغل ثاني.
1: ولكن هذا مهم، يعني انت تقول لي هذا شرعي لانه انا اريد ان اصل الى هذا المنصب،
0: ومهم جدا ومهم كل مواطن بده يطلع يصوت يعرف انه بده يصوت لصاحب القرار وهو اللي بده يكون صاحب القرار.
1: خليني اسالك وانت بما انكم بتناقشوا موضوع الانتخابات والتعيينات المرحله المقبله، ايش عم بيصير باروقه اسرائيل بيتينو بالنسبه للحكومه الجاي؟ هل مثلا حكومه وحده وطنيه مطروحه مع الليكود اذا خسر نتنياهو؟ هل هنالك امكانيه للتحالف مع الأحزاب العربية مشتركة أو غير مشتركة؟ واستمعنا إلى النائب منصور عباس يوم أمس قال بشكل واضح يريد أن يؤثر، إيش موقفكم؟
0: إحنا قلناه بشكل واضح مع نتنياهو مش رايحين نكون
1: بدون نتنياهو، اللي يكون بدون نتنياهو
0: رئيس طلع كل إشي نتنياهو بيكونش كل إشي، الوراق بدها تنفتح من جديد. المشكلة الرئيسية اليوم هي نتنياهو، وبعدين كمان الليكود. اليوم كل مواطن في دولة إسرائيل، إحنا بعد 7 أكتوبر بعد الحروب اللي بتخوضها إسرائيل، الوضع في إسرائيل مختلف جدا مختلف جدا. إحنا اليوم بحرب مع إيران، اليوم حرب مفتوحة مع إيران، حرب مفتوحة مع حزب الله، حرب مفتوحة مع حماس. الوضع الأمني في دولة إسرائيل الداخلي مش مستقر، تقدرش تيجي على تقوم حكومة بلا ما يكون في أساس للحكومة اللي انت بدك تقيمها.
1: يعني عفوا الليكود بدون نتنياهو في حال خسر نتنياهو أو تم الإعلان
0: أنا
1: عن
0: أنا بقول لك إحنا مش الهدف تبعنا إسا بس عشان نركب حكومة، الهدف تبعنا إنه لازم يكون في خطة عمل للحكومة وكيف بدها تشتغل الحكومة وشو هدف الحكومة.
1: هذا كلام
0: يعني
1: جميل.
0: يجي الليكود يقول لي يجي الليكود يقول لي أخرى مرة الخارجين مش رايحين يخدموا بالجيش، مش رايحين يكون قسم من الجيش، مش رايحين يعطوا، وبدنا ننطيهم ميزانية زي ما عطون السنة. أنا بقول لك أخذوا الخارجين ما يقارب 12 مليار شيكل.
1: نعم أنا فاهم الموضوع، أنا عم بسألك أعطيني أعطيني الإطار. ليكود ما قدر يشكل حكومة، نتنياهو يخرج من المشهد السياسي باتفاق عندها في إمكانية مثلا إسرائيل بيتينو. أسألك عن موقفكم في الحزب، يبغى تقول لي ناقشنا وما ناقشنا.
0: أنا عم بقول لك القضية مش شخصية،
1: مش شخصية، ولكن الليكود مع إسرائيل بيتينو مع بنت ولابيد برئاسة الحكومة، هذا وارد بالنسبة لكم مقبول؟
0: هاي الفرق بيننا وبين كل الأحزاب. إحنا عم نحكي على الأساس، إحنا مش عم نحكي على الشخصيات، إحنا مش عم نحكي على وزارات، إحنا مش عم نحكي عن نكون وزير ولا ما نكونش وزير، نكون في الحكومة ولا ما نكونش في الحكومة. مش الهدف تبعنا بس نكون في الحكومة، الهدف تبعنا شو بدها تعمل الحكومة، شو بدها تشتغل الحكومة، شو كفاية صوت طبقة الحكومة. إيه على هاي إحنا بنحكي، مش بنحكي على إنه إحنا بدنا نكون بالحكومة ولازم نكون بالحكومة. إحنا أثبتناها، وزير كان وزير الأمن بالدقيقة اللي
1: بس هي قلت لي أنت معني تكون وزير أمن قومي.
0: لا بقول لك ليبرمان كان وزير الأمن في دولة إسرائيل وكان عندنا وزراء، وبدقيقة اللي ما اتفقناش مع على الأساس تبع الحكومة طلعنا من الحكومة. مش الهدف تبعنا نكون بالحكومة، الهدف تبعنا شو بنعمل بالحكومة وشو الحكومة بدها تعمل. أنت معي إنه الوضع في إسرائيل سيء جدا، الوضع الاقتصادي سيء جدا، الغلاء المجيء،
1: هذا واضح. نعم نروح نمشي خطوة لقدام،
0: ندور نبني حكومة لمصلحة المواطن في دولة إسرائيل، إنه المواطن في دولة إسرائيل يقدر يعيش بأمان هاي الدولة، هاي الهدف تبعنا.
1: على مستوى شفا عمر، انت من موقعك بتقول انا ما خصنيش بما انه هاي يعني الجرائم في احياء اخرى في مناطق اخرى.
0: لا انا كل انسان كل نقطة دم بتنزل في الوسط العربي في الوسط الدرزي في اي انسان في المجتمع الاسرائيلي بتوجعني، وانا بقدرش اشوف ام تبكي زي ما قلت
1: طيب لك. طيب انت ابن شفا عمر رئيس البلدية ايش ممكن تعمله؟
0: طلع احنا انا بعدني في الكنيسة، اليوم في انت تصويت دايما تعرف على حل الكنيسة. بس ارجع على شو عامر، بدأت اخذ انا ورئيس البلدية بدأت اتوجه لأهل اللي فقدوا اولادهم. انا ما كنتش وانا اكتر من اسبوع بشو عامر. لازم يكون في حل للموضوع هذا. اذا الحكومة ما تحركتش واذا الشرطة ما تحركتش مش راح يكون في حل للموضوع. يعني بقول لك انا في الاسبوع الاخر الاسبوع الماضي قمت بزيارة إنسان اللي قوسوا عليه وأطلقوا عليه النار وتصاوب. سألته وانت إجت عندك الشرطة؟ كان في المستشفى صلوا كم يوم، بقول لي ما حداش إجا سألني، ما حداش وصل لعندي،
1: هو مصاب بإطلاق نار وما حدا سأله شو صار معه
0: ولا سأله شو صار. خلي في حد واحد من مدينة طمرة صلوا أكتر من شهر هنا وكمان أطلق عليه النار ومصاب وبالمستشفى وأكثر من شهر كمان هو ما سألهوش
1: ولم يتحرك.
0: يعني طيب عشان هيك أنا بقول لك الهدف تبعي أنا إنه إحنا نكون أصحاب القرار، مش إحنا نطلع على الشارع عشان نقول لأصحاب القرار اعملوا. هاي الهدف تبعي، هاي الشغل تبعي، إنه أنا أكون وزير الأمن الداخلي. وأنا بقول لك إذا إحنا بنكون في وزارة الأمن الداخلي

0: آخره، كل الوضع بده يتغير. عندنا خطة عمل مدروسي، أنا الأسبوع هاي بدي أقوم بآخر أسبوع هاي بجلسة مع وزير الأمن الداخل السابق أهرانوفيتش، أفهم منه الوضع كيف كان وكيف كان بالوزارة وكيف كان بوقته الشغل مع ضباط
1: أهرانوفيتش. طبعا كان عندكم في الحزب وكان وزير أمن قومي في المرحلة السابقة، صحيح.
0: كان الوضع كتير
1: طيب جميل. لأنه الوقت ضيق يعني قليل، أسألك فرص نجاح قانون حل الكنيسة اليوم شو الوضع لحد الآن؟
0: لا أنا بفكر إنه اليوم بمر.
1: بمر.
0: السؤال إذا بيستمر ولا بيستمرش، ما إحنا بنعرف. أنا بديش أكون أشرح معلق سياسي، بس أنا من الخبرة تبعتي بعرف الأحزاب الخارجية.
1: يعني بيخلوها تمر كنوع تهديد، ولكن لن يصل إلى القراءة الثانية والثالثة على الأقل.
0: لا ما قلتش هيك، ما قلتش. أنا ما قلت بقدرش أحل السياسي شو بدي يكون، بس أنا بفكر إنه إحنا الهدف تبعنا إنه بواحد تسعة تكون الانتخابات، وأقرب وقت نتخلص من هاي الحكومة العنصرية، نتخلص من هاي الحكومة اللي مش شايف الوسط العربي من المرة. وأنا بتوجه للوسط العربي يطلعوا صوته، وصوته للي بيكونوا أصحاب القرار. هاي الهدف اللي تبعنا، وهاي الشغل تبعنا لازم يكون، لأنه نزيد صوتنا وما نطلع نصوت عشان نقول إحنا صوتنا من دون ما يكون في عنا هدف إنه أصحاب القرار إحنا نكون منطين إن الدعم. هاي غلط كبير.
1: على فكرة 1/9 مش يعني مثير التوقيت، يوم 3 أول السنة، كيف يعني وتعليم وعادة سنة دراسية، ليش إجى هذا التاريخ؟
0: لأنه أنت بتعرف إنه إذا بكونش 1/9 منفوت على فترة الأعياد، وإذا فوت على فترة الأعياد صعب شدة. يعني بتيجي بتقول بدي في 8/9 مش 1/9 أو 7 أسبوع بعد بيجي رأس السنة، وبرأس السنة بيقدروش
1: يعني أو 1/9 أو 15/9 أو رحنا لآخر أكتوبر. هذه
0: لا لا لا مش راح يكون 1/9 ولا 15/9. أنا بقول لك إذا بكون 1/9 الانتخابات أو 1/9 أو منروح على الانتخابات ب 27/10 في نهاية الآية. أما أنا بفكر أنه الهدف تبعنا والعمل تبعنا أنه يكون 1/9، ومتأمل كتير أنه الأحزاب الخارجية توقف الكلمة اللي قالتها وتروح على 1/9.
1: وسنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ محمد.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: إذن عضو الكنيسة محمد عمار إسرائيل بيتينو وترشيحه لمنصب وزير الأمن القومي، طبعا ترشيح يأتي بدوافع انتخابية سياسية، وحاولنا أن نستوضح هذه القضية. وهو ابن مدينة شف عمر التي تعيش يعني أجواء لا يمكن أن نقول عادية، بفعل استمرار حوادث إطلاق النار، جرائم القتل يوم أمس وفي الأيام الأخيرة سلسلة جرائم كانت في المدينة. الموقف تجاه التحالفات القادمة ما بعد الانتخابات، موقفه من الليكود مع نتنياهو بدون نتنياهو، يعني حاول أن يعطي بعض الإجابات مسار يعني التفافي دبلوماسي، ولكن أيضا طرحنا هذه النقاط، وكذلك ما يطرح اليوم على جدول أعمال الكنيسة قانون حل الكنيسة، هل سيمر؟ قد يمر، باعتبار أن هذا بقراءة تمهيدية لا يهدد الكنيسة بشكل مباشر للضغط على نتنياهو لتمرير قانون يرتبط بمنع التجنيد لليهود الحريديم، وإلا ستذهب الكنيسة إلى انتخابات قد تكون مبكرة نسبيا، لأنه بدل من 27 أكتوبر الموعد الرسمي قد يكون هذا في بداية أيلول، حتى في الأول من أيلول مع العام الدراسي، لأنه بعد ذلك تكون فترة الأعياد لدى اليهود، وهنالك صعوبة في أن تكون الانتخابات خلال شهر سبتمبر. هنالك من تحدث أيضا عن 15 سبتمبر، ولكن هذه المواعيد المقترحة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب19.90، لبنة نوفا 750 جرام ب14.90، مارجرينا أو محماة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب12.90، ولبنة الهنا 800 جرام ب8.90. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود، السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن

0: الشوط الحملة أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
3: إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90. بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل 90. أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل 90. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل 90. سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل 90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6x200 مل 1.8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: الشمس دائماً.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في حديث مع النائب حمد عمار حزب إسرائيل بيتينو وترشيحه من قبل الحزب ليكون وزير الأمن القومي القادم، ونقاش حول الموضوع المرتبط أيضا بالأمن الشخصي للمواطنين بما في ذلك في بلده مدينته شفا عمر التي تشهد سلسلة أحداث عنف بما في ذلك يوم أمس مساء كما تابعنا. الآن إلى قضية أخرى، البحرية الإسرائيلية أعلنت والجيش من خلال الناطق العسكري أنه استكمل عملية السيطرة على سفن أسطول الصمود واعتقال العشرات من الناشطين بعد أن اقتحمت البحرية الإسرائيلية هذه القوارب، وتمت السيطرة على كل القوارب التي شاركت في الأسطول، وعدد كبير من الناشطين والناشطات نقلوا إلى سفن إسرائيلية كمعتقلين الآن. ونحن نريد أن نستوضح في هذا الموضوع مباشرة مع المحامي دكتور سؤاد بشارة مع المركز الحقوقي عدالة الذي يتابع هذه القضية. دكتورة سؤاد أهلا بك معنا، تحياتي.
1: أهلا، تحياتي.
0: الموقف حتى الساعة بالنسبة لكم؟
1: نعم، يعني احنا طاقم المحامين في الانتظار بالجانب ميناء أشدود، حسب المعلومات اللي موجودة عندنا مفروض يوصلوا في الساعة القريبة، صلهم يومين في أرض البحر في السفن تابعة للبحرية الإسرائيلية. على ما يبدو في ميناء أشدود رح يمرقوا عملية تشخيص وتعريف وبالتالي استجواب أمام سلطة الهجرة، وإحنا بنعرف أنه في هناك تجهيزات في سجن كتعوت لا استيعابهم في النقب.
0: وهذا سيكون مغير عما كان في الجولة السابقة، لأنه في حين اعتقلوا فقط شخصين البقية تم ترحيلهم عبر شواطئ يونانية وأخرى كما نفهم.
1: صحيح، يعني كل السيناريوهات واردة صراحة، لغاية الآن السيناريو هو السيناريو المألوف، استجواب أمام سلطة الهجرة ومن ثم اعتقال لغاية الترحيل، ولكن احنا منتابع الامور مع الجميع، وكمان في حال فردي في حال ان السلطات قررت تعتقل قسم من النشطات.
0: نعم، انتم كمركز حقوقي لديكم قائمه بالاسماء حتى تعرفوا من وصل ومن لم يصل، بمعنى حتى لا يتم تغييب او نقل اخرين الى معتقلات وانتم لا تعرفوا؟ بمعنى لديكم قائمه ام كل شيء مرتبط بالمعلومات الاسرائيليه الان؟
1: لا طبعا لدينا قوائم مفصلة للكل، جنسيات، أرقام باسبورتات، ورح نتأكد إنه إحنا نعرف وين كل واحد موجود. إذا في إسرائيليين إجمالا هدول يفصلوا وبتاخدوا للشرطة في أشدود لتحقيق، وإن طاقم اللي على استعداد يتعاطى مع التحقيق تبعهم لاستشارة. نعم، معنا معلومات.
0: والآن كما نفهم البعض منهم أو على الأقل أحدهم هو عضو برلمان إيطالي، هنالك شقيقة رئيسة إيرلندا، هنالك أشخاص لديهم يعني مواقع في بلدانهم، الغالبية تحمل الجنسيات الأجنبية، هل يتواجد أيضا تمثيل قنصلي معكم الآن؟ بمعنى من يصل مثلا لديه الحق أن يتم لقاءه مع القنصلي المسؤول أو مع أي جهة دبلوماسية من بلده؟
1: صحيح، جميع المشاركين والنشطاء والنشطات اللي عندهم مفوضيات دبلوماسية في البلاد لهم الحق انهم يلتقوا مع المندوبين، كثير من المندوبين او غالبيتهم على علم طبعا في وصولهم في البرنامج بما متوقع، لغاية الان لحد علمنا مش رح يسمحوا للدبلوماسيين انه يشوفوا الناشطين في ميناء أشدود، وعلى ما يبدو اللقاءات رح تكون بكرة في سجن كتعوت، وهذا اللي كان في آخر مرتين.
0: وأنا أعلم أنه موضوع القانون والقانون الدولي يعني لا يلعب دور الآن في حسابات الحكومة الحالية، ولكن كون الاعتقال تم في المياه الدولية، نتحدث عن أجانب يحملون جنسيات أجنبية، يعني هذا إلى أي مدى يشكل وسيلة ضغط؟ وبالتالي حتى لو تم اعتقال هذا لن يكون لفترة طويلة.
1: يعني هذا بدون شك يشكل وسيلة ضغط دولية. احنا ادعائنا الأساسي انه الاعتراض السفن غير قانوني، الاعتراض كان في مياه دولية، يناقض القانون الدولي بما في ذلك قانون البحار، وبالتالي الاعتقال نفسه كمان غير قانوني، والقانون الإسرائيلي لا يسري في هذه الحالة. طبعا هذا ما له فعالية للأسف في أي ادعاء أمام السلطات

0: إسرائيلية، لا أمام سلطة الهجرة ولا أمام المحاكم، ولكن هذا بدون شك يشكل رافعة لضغط دولي لتحرير جميع الناشطات والنشطاء.
1: ونحن سنتابع بطبيعة الحال، يعني أنتم لا تعلمون متى ستصل هذه السفن وعدد المعتقلين الذين سيصلون إلى شواطئ البلاد، ولكن سنكون في متابعة الحدث. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة محامي دكتور سهاد بشارة، شكرا لك، تحياتي، إلى اللقاء. إذن هذا في محيط ميناء أشدود، انتظار محامين لوصول سفن البحرية الإيطالية التي أصبحت الآن معتقلات عائمة، و العشرات من المتضامنين الذين كانوا على سفن وقوارب كانت في طريقها إلى ميناء غزة أو إلى شواطئ غزة، ولكن تم اعتراضها بعد أن انطلقت من شواطئ مرمرس في تركيا باتجاه شواطئ غزة، ولكن تم اعتراضها في عرض البحر. ونحن كنا قد تابعنا هذا الأمر، التقرير التالي وبعض الأصوات من السفن
2: في البحر المتوسط وعلى بعد 250 ميلا بحريا من شواطئ غزة المحاصرة، تتشكل أكبر موجة تضامن بحري شهدها العالم منذ بدء الحصار. في يوم الجمعة انضمت 5 سفن تابعة لائتلاف أسطول الحرية إلى 54 سفينة من أسطول الصمود العالمي، والذي كان قد أبحر من ميناء مرمرس التركي لبدء مرحلة جديدة من مهمة كسر الحصار عن غزة. يضم أسطول الصمود العالمي نحو 1000 متطوع من 70 دولة، وتحمل سفنه الغذاء والدواء والمستلزمات التعليمية للأطفال. المهمة لم تكن سهلة، ففي 29 من إبريل اعترض الجيش الإسرائيلي 22 سفينة مدنية قبالة جزيرة كريت، واحتجز 175 شخصا، كما جرى احتجاز منظمين 2 من الأسطول لمدة 12 يوما قبل الإفراج عنهما دون توجيه اتهامات لهما في 10 من مايو. ولكن هذه الإجراءات لم توقف الأسطول بل زادت من زخمه، ويؤكد المنظمون أن الهدف لا يقتصر فقط على إيصال المساعدات بل يهدف إلى كسر الحصار بشكل كامل. في المقابل تواصل إسرائيل اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، وتعلن أنها ستعترض السفن بعيدا عن سواحل القطاع المحاصر، فيما تراقب الحكومات الغربية المشهد بصمت. أما الرسالة التي يحملها أسطول الصمود فهي أبعد من المساعدات الإنسانية، إنها رسالة من المجتمع المدني العالمي إلى الحكومات التي فشلت: إذا كنتم عاجزين عن وقف الجوع فلن نبقى صامتين على الشاطئ.

0: على موج البحر. ونحن كنا مع تقرير الزميلة ياسمين غميض حول حملة التضامن واعتراض أسطول الصمود، وكنا أيضا مع التفاصيل المتوفرة حتى الآن مع المحامي الدكتورة سهاد بشارة. نخرج إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في برنامج أول خبر لهذا الصباح.
1: إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا.

0: اسعدنا
1: ربح في ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: لك اجى العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل معلبات ذرب بيتا شتاء ال 25 شيكل معلبات خيار مجموعه يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق الـ 499 شيكل بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك مع صالح ذباح
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر
5: بندورا فرع جديد في سخنين مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة بندورا لمعة لكل إطلالة

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
2: إيجا العيد وعيدنا
3: إيجا العيد وعيدنا
2: دبح بيج ماركت أسعدنا
3: دبح بيج ماركت أسعدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
3: إيجا العيد وعيدنا
2: وبأحلى شروي زبطنا
3: وبأحلى شروي زبطنا
4: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90 بوضة لكريميريا ناسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل 90 فريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في موضوع أسطول الصمود واعتراضه، والجيش أعلن الليلة أنه أنهى هذه المهمة، وعشرات المتضامنين الذين اعتقلوا وهم الآن على سفن عائمة، سفن أصبحت معتقلات عائمة بمعنى أدق، وفي لا نعلم إذا كان سيتم نقل الجميع إلى ميناء أشدود ونقلهم بعد ذلك لمعتقلات، أم سيتم مثلا تسريح عدد منهم في شواطئ قد تكون يونانية أو قبرصية، لا نعلم بالضبط، هذا مرهون الآن بالقرار الإسرائيلي. واستمعنا إلى المحامي سواد بشارة التقرير حول ضرورة أو خطوة التضامن والتأكيد على أن ما يصل إلى غزة هو مواد تموينية أساسية، وليس الحديث عن فقط يعني أمور شعبوية دعائية كما تحاول إسرائيل تصدير هذا المشهد. ولكن هل سلاح الجوع استخدم أيضا في قطاع غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية؟ وهذه أيضا ليست بروبوغاندا كما تقول إسرائيل في غالبية تقاريرها. ومعي على الخط الهاتفي دكتور إشمائيل لدرمان، وهو من المنتدى للبحث على مستوى المنطقة وباحث أيضا في عمليات الإبادة. دكتور لدرمان شلوم لخب بوكر توف.
6: سلام بكر طيب.
5: هقدران نشك هرأفا وهقدران مدوياكت لجبي عزة؟
6: אני חושב שכן, כלומר אני חושב שדי ברור שישראל השתמשה בהרבה כנשק במלחמה שלה בעזה.
5: איך אפשר להוכיח דבר כזה? מקצועית?
6: אז יש לנו הרבה עדויות ונתונים בעניין הזה, כלומר אנחנו יודעים שישראל אפשרה להכניס חלק קטן מהסכם

0: إذن سلاح الجوع أو التجويع، واستمعنا إلى دكتور شمويل لدرمان، هو باحث في هذا المجال، وبتقرير أكاديمي بحثي يؤكدون أن إسرائيل استخدمت سلاح الجوع والتجويع ضد المدنيين في غزة خلال الحرب الأخيرة، وكانت هناك عدة ذرائع ما بين البيروقراطية لفحص الشاحنات التي دخلت، وهذا احتاج إلى وقت طويل، تقليص عدد الشاحنات، كذلك استخدام بطاقة الرهائن والمحتجزين بأنهم كانوا بظروف إنسانية صعبة، وبالتالي تم الضغط أيضا على حماس وعلى كوادرها في هذا المسار، ولكن يقول هذا السلاح يندرج أيضا في إطار جرائم الحرب، وبالتالي الآن أثبت من خلال معطيات أكاديمية كما قال، ونشر هذا في تقرير وبحث أكاديمي. من هذا المحور إلى الزاوية الاقتصادية انضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل مجد كرام. صباح الخير مجد، يعطيك العافية.
1: صباح الخير جاكي.
0: ماذا ينتظرنا اليوم؟
1: يعني اليوم رح نبقى في هيك من مخيلة بعض من المستثمرين أو بعض من المحللين الكبار في العالم، اللي بيقول إنه تخيلت في يوم واحد من النوم وحدا يقول لك خد مصرياتك وأهرب. في مثل قديم بالبورصة الأمريكية بيقول بيع بشهر 5 وروح بعيد، ابعد عن البورصة. بس الاستراتيجي الرئيسي للبنك الفيدرالي الأمريكي بيقدم هاي السنة نسخة معدلة للمستثمرين وبقول لهم خدوا الكاش وأهربوا بشهر 6. يعني شو علاقة شهر 6 وشهر 5 وكيف التوقيت له دور أساسي في البورصات العالمية والمحلية؟ البنك بحذر من أنه الأسواق بتعيش حالة من العمل الاقتصادي الكلي، اللي هو ناتج عن الارتفاعات لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبهالوقت تضخمت ثروات المستثمرين بتقريبا 4 تريليون دولار، وعم نحكي من بداية هاي السنة فقط. يعني الخطر الكبير يكمن في أنه مستويات السيولة النقدية

0: الكاش الموجود مع الأشخاص في جيوب المستثمرين وصلت لشح تاريخي، يعني تقريبا بطل في مصاري يستثمروها من اليوم ولقدام. عم نحكي على مليارات وتريليونات، ومش عم نحكي على آلاف.
1: وهذا الكلام فقط في يعني في أمريكا وبورصات أمريكا، ولا ينعكس أيضا
0: هذا الكلام ينعكس في بورصات أمريكا، ولكن بظن أي مستثمر بالبلاد أيضا بيستثمر في الولايات المتحدة. وهذا بقول إنه الجميع دخل بكامل أمواله إلى السوق سابقا، وما ضلش في كاش، ما ضلش في أموال، ما ضلش في سيولة جديدة ليدفع الأسعار إلى الأعلى. طيب، وضع المؤشرات اليوم بخوف وبرجع ذكريات سنة 2000. أنا ما يعني ما عنديش ذكريات من هذيك الفترة، ولكن كثير من المستثمرين، عادة المستثمرين بيكونوا مع خبرة عشرات السنوات وبيكون عندهم ذكريات قديمة، الإشي بيقول إنه لهن عمر في الأسواق. البنك بيشير لعلامات مقلقة جدا تشبه العلامات اللي سبقت انفجار فقاعة الدوت كوم الشهير عام 2000. أولا مؤشر الرقائق الإلكترونية اللي عم يتم تداوله حاليا بمستوى مخيف، يعني عم نحكي بأكثر من 62% عن متوسطه العام، وهي قفزة عمودية مرتفعة جدا. يعني القفزة تسمى ميلت أب لما بترتفع الأسهم مش بناء على قيمتها الحقيقية بل بسبب الخوف من تفويت الفرصة.
1: يعني النصيحة مجل من يستمع لنا الآن ويفكر يستثمر إنه إيش يستنى،
0: ما فيش نصائح جاك، إحنا بنحط بنحط الجمل، بنحط الصورة بس ما بنعطي نصائح طبعا. ثانيا مؤشر الثور والدب البول أند بير المعروفة في أسهم نيويورك، منشوف إشارة الدب وإشارة الثور دائما. يعني اللي نفهم بس المصطلح بأسواق المال، الثور المقصود فيه السوق الصاعد يعني المتفائل، والدب المقصود فيه السوق الهابط يعني المتشائم. المؤشر صادر عن بنك أوف أمريكا وبشغل بال المستثمرين لدرجة قصوى. ببساطة هذا المؤشر هو بمثابة ميزان الحرارة النفسي لأسواق المال العالمية، وهو بيقيس أرباح الشركات، هو ما بيقيس أرباح الشركات ولا أسعار النفط، بل هو بيقيس درجة العاطفة والمشاعر عند المستثمرين في وول ستريت، وتراوح تدريجه من 0 لـ10. المؤشر قفز لمستوى 7.6، ولكن إذا المؤشر هذا تجاوز حاجز 8 بالأسبوعين القادمين فهذا يعتبر إشارة بيع قاطعة وحرجة للمستثمرين الأذكياء قبل ما تسقط الأسواق.
1: إذن هذا نصائح. شو موضع الدولار مجد والشيكل؟
0: ثابت عند وضعه جاكي. يعني اللي راح يحدد أيضا، اللي راح يحدد في الأسابيع القريبة وفي شهر 6 اللي وضع الدولار وكل ما يحدث أمام الشيكل، 3 أمور أساسية: القرار لمحافظ الفيدرالي الجديد في الولايات المتحدة حول الفائدة، عودة التضخم وارتفاع الأسعار اللي عم نحسها بالبلاد والعالم، والأحداث العالمية اللي عم بتصير، وطبعا الحرب مع إيران.
1: باختصار ترامب،
0: باختصار شخص واحد. نعم،
1: يعطيك العافية، شكرا زميل مجد كرم، صباح الخير.

يمهون على طول بعد الزاوية الاقتصادية والزميل ماجد كرام. ننهي البرنامج أعزائي المستمعين، نصل إلى ختامه. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، الزميلة ليليان حج في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري فاصل أخبار، والزميل زهير بهلول في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم وإلى اللقاء. نهاركم سعيد وآمن.

0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: واحلى شروي زبطنا
0: شروه عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 لبن نوفا 750 جرام ب 14.90 مارجرينا او محماه بلوبان 200 جرام الثلاثه ب 12.90

0: 27.5. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصرة أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
0: من مجموعة المشهداوي.

0: 199 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله في منطقة العفولة. بدورها قدمت الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى عمك لاستكمال تلقي العلاج. دوت صافرة الإنذار قبل قليل في كرية الشمون ومحيطها للتحذير من هجوم بطائرة مسيرة، وأفيد أن صافرة الإنذار تدوي بشكل متتابع فيما لم يتم الإعلان حتى اللحظة عن اعتراض المسيرة. يصوت الكنيسة اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه، وبحسب التقارير حاول نتنياهو في الأيام الأخيرة تمرير مشروع قانون التجنيد آملا أن تمكنه هذه الخطوة من إكمال ولاية الحكومة والوصول إلى موعد الانتخابات المقرر. وأضافت أن الأحزاب الحريدية أعلنت بالفعل عدم تعاونها مع هذه الخطوة، هذا وحذرت أوساط إسرائيلية من احتمال إقدام رئيس الوزراء على خطوات عسكرية لأغراض انتخابية بالتزامن مع تصاعد الجدل حول حل الكنيست. عبرت مصادر في الجيش الإسرائيلي عن صدمتها من تصريحات رئيس ترامب بأنه كان على بعد ساعات من شن هجوم على إيران، وأضافت المصادر العسكرية أن الجيش الإسرائيلي كان يتوقع أن يتم تنسيق أي هجوم واسع ومباشر على إيران بشكل مباشر مع إسرائيل، وشككت المصادر في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال

0: عودتي إلى القتال. كشفت تقارير إسرائيلية عن رفع الإمارات مستوى التنسيق الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل تحسباً لسيناريو تجدد الحرب مع إيران وما قد يحمله من تداعيات مباشرة على دول الخليج. وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن أحد أبرز المخاوف الإماراتية يتمثل في احتمال عودة القتال بشكل جزئي فقط دون توجيه ضربة قاسية لقدرات إيران العسكرية. قال الرئيس الصيني إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مهمة للغاية، مشددا على ضرورة وقف القتال. وأضاف الرئيس الصيني خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الشعب في بكين اليوم أن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. في أخبار العنف والجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 110 منذ مطلع العام الجاري. وأعلن مساء أمس عن مقتل الشاب قاسم صالح خطيب في 23 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفا عمرة. وفي وسط البلاد عثر على جثة يونس أبو غانم في الخمسينيات من عمره من مدينة اللد، وعليها علامات عنف داخل منشأة مسقوفة اشتعلت فيها النيران قرب بيت حتيكفا. بدورها رجحت الشرطة أن الخلفية جنائية. وبحسب مصادر محلية، تعرض أبو غانم للطعن ثم تم حرق الجثة في محاولة لإخفاء الأدلة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، كما تنشط حركة الرياح في كافة أرجاء البلاد. في القدس 23 درجة، الجليل أعلى 20، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

الله صباحكم. أردوغان الرئيس التركي يريد تشجيع الإنجاب، بمعنى آخر حينما كنا نتحدث في الماضي البعيد وغير البعيد عن تحديد النسل، جاء أردوغان ليحيي هذه القضية مجددا وهذا المشهد من جديد، باعتبار أن الدنيا برمتها بالعصرنة والحداثة باتت منذ زمان تحدد النسل لكي نؤمن حياة فيها جودة بالنسبة لأولادنا ولأجيالنا القادمة. ولكن جاء أردوغان ليكشف عن الحاجة أحيانا إلى الكم وليس فقط الكيف. هذا هو موضوع يجب أن نناقش كثيرا رغم أنه حسن.

0: ويقولون بأن الكرة الأرضية لا تستوعب الملايين الإضافيين بالنسبة للأعداد الهائلة، باعتبار أن الدنيا بمخزنها وثرواتها الطبيعية لا تستطيع سد احتياجات كل هؤلاء المليارات من الناس. ويقول من يقول من منطلق نظرية المؤامرة بأن هناك من يريد أن يحدد النسل وأن تقل أو يقل عدد السكان في العالم لكي تستطيع هذه الثروات الطبيعية أن تفي بالاحتياجات. صباح الخير للدكتور سليم مبريك.
1: أنا صباح الخير لك وللجميع.
0: هل يثيرك هذا النقاش؟
1: طبعا يثيرني ويقلقني كمان على الصعيد العربي الداخلي. في عندنا انخفاض حاد في نسبة الإنجاب. صحيح. مثلا عند المسيحي منخفض جدا جدا جدا، أقل نسبة موجودة في إسرائيل على الإطلاق، وكمان في الطائفة الدرزية، وكمان في أقسام كبيرة من المجتمع الإسلامي. نعم. في البلاد، وهذا طبعا مقلق بالنسبة للأجيال المتقدمة. يعني من سيعالج الأباء والأجداد وكل هذه الأسئلة التي مع الأسف حاليا لا تطرح بالشكل الكافي والموضوعي، ولذلك الإنجاب منخفض جدا. يعني ما بيكون العائلة مبنية من ولدين مثلا، هذا أمر في نهاية المطاف سيكون له ثمن بالنسبة للأباء في المستقبل.
0: يعني موقفك بالنسبة لهذا الموضوع هو تحليلي فقط أم أن لك رأي حاسم في هذه القضية؟
1: لا، أنا يعني بدي أقول لك شغلي اللي شوي
0: تفاجئني.
1: يعني نعم، أنا عندي ولدين فقط، ولكن اليوم في هذا الجيل أنا أفكر أنه كان يفضل أن يكونوا على الأقل 3 أو ربما 4. يعني عندما نكون في جيل معين لا نفكر في الشيخوخة، لا نفكر. نعم. في ما يسمى في العبرانية حسيتلوت أو علاقات. يعني كل هذه الأمور يجب التفكير فيها، ولها علاقة طبعا بجودة الحياة في المستوى الاقتصادي بأمور مختلفة طبعا.
0: أود أن وأنت تذكرني بذلك، كانت والدتي يعني النسوية تحافظ على حقوق النساء في سنوات الخمسينيات حينما كانت تكتب، كانت مثقفة والدتي رحمها الله. ولكن في ليلة ليلة في ليلة ماطرة في أحد أيام الشتاء آنذاك في سنوات الستينات هكذا أنا أعتقد بذاكرتي الضئيلة والشحيحة، جمعتنا وقالت أنجبوا أكثر أولاد مما أنا أنجبت. هي أنجبت 3 أولاد، ولدين وبنت، ولكن هي باتت في اللحظات الأخيرة في حياتها تؤمن بأن تحديد النسل هو ليست نظرية حتمية، ويترتب علينا النظر إلى هذا الموضوع بمنظار آخر كما أنت الآن دكتور سليم بريك. أستاذ سليم بريك، بالنسبة للقضية التي بفعلها التأمنا أنا وإياك ضمن إطار أثير إذاعة الشمس، حل الكنيسة، ماذا يعني حل الكنيسة؟
1: طبعا اليوم يعني حضرتك تعرف اكثر مني، اليوم هو نقاش على ما يسمى كريات روميت، يعني
0: تمهيدي
1: المشروع التمهيدي للكنيسة. هذا لا يقول الكثير، لاننا ننتظر لنرى ماذا سيحدث في لجنة الكنيسة. طبعا هذا سيقدم لجنة الكنيسة، ثم فيما بعد النقاشات، القراءة الاولى، ماذا سيحدث بين القراءة الاولى والقراءة الثانية. النقاش هو حول التاريخ 1 سبتمبر أو 15 سبتمبر. طبعا الليكود يحاول أن يدعي بأنه يريد إبقاء الانتخابات في أكتوبر، ولكن هذا غير صحيح. لننتظر ونرى ماذا سيحدث، ولكن الآن ما يحدث اليوم على ما رأيت في جدول أعمال الكنيسة هو فقط قراءة تمهيدية.
0: نعم، هي فقط حقيقة قراءة تمهيدية، ولكن هي في الطريق إلى طبعا التصويت في القراءة الأولى، من ثم الثانية والثالثة، والإقرار بأن سبتمبر أو أكتوبر. ما يعني لماذا يعولون كثيرا على سبتمبر أكتوبر؟ ما الفرق يعني بالنسبة لهذه الدنيا، لهذه البقعة من العالم، إن كانت بسبتمبر أهلا وسهلا، وإن كانت في أكتوبر يا هلا.
1: لا، بالنسبة للحريدين سبتمبر أفضل، لأنه هذه فترة يكون فيها الأبرخيم أو الطلاب الدينيين موجودين في المؤسسات الدينية، ولذلك ممكن تجديد أكبر عدد من المصوتين، رفع نسبة التصويت. هذه الإمكانية الأولى. الإمكانية الثانية التي عمليا تدعو الليكود لتقديم موعد الانتخابات هو عمليا اجتياز 7 أكتوبر، يعني نحن سنرى مثلا في كل أكتوبر إحياء ذكرى 7 أكتوبر إلى آخره بكل هذه الخطابات العائلات الثكلة، وثم تأتي الانتخابات. هذا سيء جدا لنتنياهو.
0: هذا نوعا ما ابتذال للذكرى المقدسة بالنسبة لحادثة 7 من أكتوبر في حينه.
1: نعم هذا صحيح، ولكن طبعا الليكود قلق من ناحية التأثير على التصويت وعلى مكانة الليكود ورد الليكود في كامبين الانتخابات، ولذلك باعتقادي هم يفضلون أن يجتازوا الانتخابات قبل هذه الذكرى، وهذا سيكون أفضل بالنسبة لهم من ناحية أنماط التصويت.
0: هذه المرة بإمكاني أن أقول دون ما الالتئام إلى كلمات رنانة بأن هذه الانتخابات حاسمة.
1: هذه الانتخابات حاسمة بعدة مفاهيم. أولا، هل ستكون حقيقة انتخابات ديمقراطية ونزيهة؟ أنا أشكك جدا في هذا الموضوع. السؤال أيضا يعني بالأساس
0: لا لا لا لا دكتور، لا لا لا نستطيع أن لا نعرج إلى هذا القول، هذا قول دراماتيكي. ماذا تعني؟
1: يعني أولا السؤال، إذا كانت ستكون انتخابات ربما نتنياهو سيبدأ حرب مثلا على غزة قبل أيام من الانتخابات ويدعي بأن الظروف لا تسمح. طبعا هو يسيطر الآن على رئيس الشباك، يستطيع أن يصدر رأي من الشباك في هذا الموضوع. الأمر الآخر، حتى لو قامت الانتخابات في وقتها، نحن نعرف كيف يتصرف الليكود. عند الليكود عدة طرق غير ديمقراطية، رأينا هذا في الانتخابات في الكنيست 25، ما يسمى البوتس مثلا. طبعا فيها أن هناك ميكرو تارجتكس، كل هاي الاستعمالات مثلا للوصول لكل مصوت ومصوت، استعمال الاي اي،
0: ولكن بالشكل الدفين يعني بالشكل الدفين انت تخشى من التزييف يعني عمليا.
1: اولا انا اخشى بان رغبه الليكود هي ليست ديمقراطيه، نتنياهو ليس رجل ديمقراطي نهائيا. هذا يجب ان نكون واضح على الطاوله. هذا الانسان يعتقد بانه هو الوحيد الذي يسيطر على هذه الدوله وله الحق ان يحكمها، ولكن طبعا الانتخابات لن تكون نزيهة. هذا بالتأكيد ستكون هناك حملات تحريضية بغيضة ضد المواطنين العرب لكي يخرجوا أو يتم إخراجهم من الحلبة السياسية نهائيا. سنرى تحريض ضد العرب، ضد المسلمين، ضد الإسلام، يعني كل هذا طبعا من أساليب الليكود المعروفة، وسنراه بشدة في هذه الحملة.
0: وماذا مع الاي اي؟ يعني الى اي مدى يستطيع البعض خوض هذه الانتخابات مع هذه الاستخدامات غير المرئية؟
1: هذا مقلق جدا لدرجة يعني لا تتصور الى اي درجة. كل ديب فيك، يعني على سبيل المثال كانت الانتخابات في نتانيا، انت ترى اشخاص معينين يصرحون تصريحات معينة، ثم يتضح فيما بعد ان هذه الاشخاص لم تصرح هذه التصريحات، لم تكون هناك، لم تقول ما نسب اليها، والمواطنين وقسم كبير من المصوتين يعتقدون ان هذا صحيح. حتى تثبت ان هذا غير صحيح مر الوقت وصوت المصوتون وخسرت المعركة. هذا الامر الاول. الامر الثاني، نحن نرى أن نتنياهو يحاول بكل الطرق السيطرة على لجنة الانتخابات المركزية، يحاول تغيير قوانين. هناك مثلا قانون 7000، الآن هناك تعديل لقانون 7000 مر في القراءة التمهيدية. هذا يعني ملاحقة ليس فقط المصوتين العرب وإنما أيضا الممثلين العرب في الكنيست. فكل هذه الأمور تدل أن اليمين الإسرائيلي عمليا لا يؤمن لا بقيم ديمقراطية ولا بانتخابات نزيهة وديمقراطية، وسنرى هذا مع الأسف في الانتخابات.
0: ورغم ذلك تبقى بعض الأمور واضحة المعالم، مثلا محاولة الدكتور منصور عباس إجراء غزل مع الثرية التي تؤمن بالصهاينة.
1: دكتور منصور عباس يحاول بكل الطرق أن يكون تأثير للمواطنين العرب على الحلب السياسي. باعتقادي هذا هو التفكير، تفكير براغماتي، وهذا التفكير ينبع بالأساس من الوضع السيء والمزري الذي نحن موجودين فيه، يعني من ناحية الاقتصادية، من ناحية إجرام، من ناحية تفشي العنف والجريمة. الأمثلة كثيرة ومقلقة جدا. أين ماذا حدث قبل يومين مثلا في جديد مكس؟ المجتمع العربي يتفكك، ولذلك هناك حاجة ملحة فعلا أن يكون تأثير للمواطنين العرب. رأينا هذا في الحكومة، حكومة التغيير، عندما قام سيجلوفيتش مثلا بمحاربة العنف والجريمة.

0: أحسن طرق ممكنة. ومع الأسف نحن الذين أولا أسقطنا الحكومة، طبعا ليس وحدنا، على الأقل عضوين كنيسة تساهموا في هذا، وفيما بعد نحن الذين أتينا بحكومة سموتريتش بن غفير، وهذا مع الأسف يدل على أن هناك عدم نضوج سياسي في المجتمع العربي بشكل عام. منصور عباس يظهر صورة مختلفة أكثر
1: براغماتي كما ذكرت يعني، ولكن تبقى الأسئلة كثيرة، مثلا قضية تبني الصهيونة وأن تكون صهيونيا لكي تشرع نفسك لكي تدخل إلى المجتمع الإسرائيلي وإلى الأكثرية الإسرائيلية. نستطيع أن نطالب بالانخراط في المجتمع الإسرائيلي، وهذا واجب وهذا موقف براغماتي كما قلت دكتور سليم بريك، ولكن لا نستطيع أن نكون صهيونيين.
0: باعتقادي من ناحية المبدأ العربي لا يستطيع أن يكون صهيوني في الدولة، لأن الحركة الصهيونية مبنية على حقوق العرب، ولكن الصهيونية ولم تختلف، يعني هناك صهيونية سموتريتش، هناك صهيونية يائير جولان، وهناك صهيونية زهابة جلؤون، والأمثلة كثيرة. ولذلك لا يجب على العربي أن يكون صهيوني في دولة إسرائيل باعتقادي، ولكن يجب عليه أن يفتش عن شركاء الصهاينة في المجتمع اليهودي، لأن العمل العربي لا يمكن أن ينجح من غير شراكة يهودية عربية. باعتقادي هذا شيء يجب أن يكون مفروغ منه. الشراكة اليهودية العربية أمر مطلوب جدا وأساسي لنجاح أي نضال عربي في دولة إسرائيل.
1: أنا ألتئم وإياك بالنسبة لهذا طبعا التحليل الجدير. أشكرك صباحة هذا اليوم دكتور سليم بريك.
0: شكرا لك للجميع. شكرا.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90. رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90. سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90. سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90. تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
0: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
5: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي. سداسية الكوكولا 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90. مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90. ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD

0: العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد.
1: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود، السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
9: إيجا العيد وعيدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
10: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
9: ذبح أحلى شروي زبطنا،
10: ذبح أحلى شروي زبطنا.
8: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24.90 شيكل، زيت دورة جور شقحة 3 لتر ب 27.90 شيكل، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جور شقحة ب 29.90 شيكل، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14.90 شيكل. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
11: الشمس دائما.
12: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدي.
13: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

إذن نحن وإياكم حتى قرابة 11:00. ليليان حاج هنا في التقنيات الهندسية والموسيقية، الزميلة ياسمين عابد تقود هذا البرنامج.

0: خمس سنوات على هبة الكرامة، وهناك العديد من الأسئلة يجب أن تطرح دائما في هذه الفترة من الزمان ارتباطا بهذه المناسبة. أود أن أستضيف الآن في حديث مقتضب مع الأستاذ المحامي محمد حاج. أسعد الله صباحك أستاذ محمد.
1: صباح الخير أبو عادل، كيف حالك؟
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: كيف تشعر إذا تجميد ملفات

0: فتحت بفاه كبير في قبل 5 سنوات ولا تزال ضمن إطار دعني أقول الدرج لدى المحققين ووزارة القضاء والمحاكم. بمعنى آخر المحاكمات لم تجري لغاية الآن ولم تستصدر لم يستصدر القضاء أحكامه بالنسبة لأولئك الذين اعتقلوا آنذاك.
1: نعم، في ملفات اللي تم يعني تقديم لائحة اتهام فيها مباشرة يعني بشهر 5 أو شهر 6، وفي ملفات اللي تم تقديم لائحة الاتهام فيها بشكل متأخر أكتر، يعني بعد مثلا نص سنة أو بعد بسنة، لأن حملة الاعتقالات ما وقفت يعني بشهر 5 أو 6، إنما استمرت لحد سنة أو سنة ونص بعد الأحداث. ففي ملفات اللي صار فيها صفقات وانتهت بأحكام، وبينما في ملفات اللي بتتداول فيها سماع الأدلة يعني
0: وبقيت عالقة لغاية
1: حتى اليوم. حتى اليوم، حتى مش بس عند العرب، حتى الملف اللينش اللي صار في باتيام جزء بسيط من المتهمين اعترفوا وتحاكموا، اللي هن هدول انسبت لهم اتهامات بسيطة نوعا ما. أما اللي اتهموهن قدموا لائحة اتهام بمخالفات خطيرة، بعدين لحد اليوم تتداول المحاكم لهم وبسمعوا الشهاد. وبس قبل كم من يوم قريت بجريدي انه قديش الاشي عم بتعوق وبتأخر، وزي انه حكام نفسا يعني مرخيم، يعني انه كتير عم بيمشي الاشي بشكل بطيء في المحاكم. بالمجتمع العربي طبعا نسبة المعتقلين والمتهمين بكتير اعلى، احنا عم نحكي تقريبا 90% من المتهمين كانوا من المجتمع العربي. جزء كبير انحكم، في جزء اللي بعده كيف ما حكيت بعدنا عم بسمعوا الملفات او وصلوا مثلا لمرحلة تلخيص الملف، وفي ملفات زي مثلا عندي انا اللي حاليا موجودين بالمحكمة العليا تقدم عليهم استئنافات.
0: إنما سنسألك عن الملفات التي بحوزتك استاذ محمد حاج، ولكن اود باستخداماتي اللفظية ان اقول بان هذه وصمة عار، بانه بعد 5 سنوات من اعتقال لم تستصدر المحكمة حكمها ازاء العديد من اولئك الذين اتهموا في تلك الفترة بالمشاركة بخلخلة النظام العام، وأحيانا أكثر من ذلك في يعني قبل 5 سنوات.
1: طلع صعب يعني أوافقك إنه هاي وصمة عار، مرات إنه هاي حتى بتيجي من المحامين نفسهم، إنه هاي استراتيجية بحاولوا إنه يأخروا الملف، يأخروا الحكم، لأنه هني عارفين إنه الأحكام كتير عالي، فبفضلوا مثلاً يأخذوا استراتيجية إنه يسمعوا الشهاد لشي مرحلة مثلاً النيابي أنا عارف شوي تيجي تقول إنه طيب مستعدين نوصل لصفقة، أو إنه يحاولوا مثلاً يفرجوا الحاكم صورة تانية عن شو عم بتحاول تفرجيها لدولي. في ملف مثلاً زي ملف اللي صار في فولسون اللينش واللي اشتغلنا عليه أنا والمحامين نمير إدلبي وماهر تلحمي، يعني نقلنا للمحكمة شغلات اللي ما كانت موجودة أصلاً بالمواد تاعت النيابي.
0: أنت أستاذ محمد تحدثني عن التكتيكيات وأنا أتحدث عن الاستراتيجيات، بمعنى آخر أنا مثلا أقتبس كلماتك أنت الآن ما قبل لحظات بأن الأحكام التي صدرت بحق العرب كانت أعلى من المعدل العام لأولئك الذين شاركوا في هذه الخلخلات وخلخلة النظام في تلك الفترة ما قبل 5 سنوات.
1: صحيح، بالبداية كان مفاجئ لنا كتير، يعني الأحكام اللي صدرت بحق المتهمين كان كتير مفاجئ. اليوم احنا زي تعايشنا نوعا ما، ولما بنسمع الأرقام هاي 10 سنين و12 سنة للأسف الشديد، يعني صار حتى الناس وحتى المحامين صاروا يشوفوا انه متوقع. بس مع هيك في عدة محامين اللي عم بيحاربوا هاي الظاهرة، عشان هيك في ملفات وصلت للمحكمة العليا وفي نتائج منيحة صارت للمحكمة العليا، يعني في أحكام اللي تم تقليلها بالمحكمة العليا حتى لحد اليوم، يعني مش من زمان، من قبل كم من شهر طلع قرار المحكمة العليا اللي خففوا سنتين أو ثلاثة.

0: لثلاث متهمين. وهذا اللي احنا يعني متوقع مننا احنا كمحامين، ان نضلنا مش رافعين ايدينا، انما نوصل المحكمة العليا نحاول نطالب بتقليل الاحكام اللي قاسي جدا. وكيف ما حكيت كمان مرات انه ممكن هاي تكون استراتيجية، انك مرات تأخر انه يطلع الحكم على امل مثلا انه تستنى مثلا بالمحكمة العليا بملف مشابه تم تقليل الحكم، فساعتها المحكمة المركزية بدها تعمل موافقة بين الاحكام المحكمة العليا وبين الاحكام اللي هي بدها تصدرها. فهي عدة استراتيجيات او تكتيكيات كيف ما انت حكيت اللي مرات المحامين نفسهم بيستعملوها، والتأخير مرات بيجي كيف ما قلت يعني من طاقم المحامين مش شرط من المحكمة.
1: كم ملف بحوزتك لغاية الان استاذ محمد؟
0: تبقى عندي ملفين اللي هني موجودين حاليا بالمحكمة العليا. بملف انا قدمت استئناف، لا عمليا بالملفين انا قدمت استئناف، في ملف واحد منهم اللي هني كمان قدموا استئناف، هذا ملف اللينش اللي صار في حي فولسون. طبعا بهذا الملف تم سماع الأدلة والحكم أصدر بعد حوالي 3 سنين من بدء المحاكمة. بالنهاية الحكم كان نوعا ما مخفف، يعني على اللينش المتهم اللي أنا مثلته أخذ 5 سنوات، بالإضافة زادوله كمان على مشاركة في أعمال أخرى، يعني بالنهاية الحكم كان 6 سنوات. لما النيابة طلبت حكم اللي هو بتروح بين 10 إلى 12 سنة، فبالنسبة للنيابة هذا كان نوعا ما فشل، فهذا الأساس قدموا هني استئناف على الحكم، بينما أنا قدمت استئناف على الإداني، يعني أنا كان بدي أنه أبرئ المتهم اللي إلي من التهم، كان هدفي أنه يتبرأ لو على الأقل جزء من التهم اللي هي بالأخص التهم اللي من قانون مكافحة الإرهاب. أنا ادعيت إنه هاي مش تهم، يعني الأعمال اللي هو سواها مش تهم، يعني كان مدفع يكتفوا بالقانون الجنائي مش بالقانون مكافحة الإرهاب، ولكن المحكمة بالنهاية نوعا ما يعني أعطتني مهدئ، يعني إنه أدانته بس أعطته حكم مخفف. وصار معي العكس بملف آخر على فكرة، صار معي في ملف اللي كمان تم سماعه حتى النهاية المحكمة المركزية بحيفا، الحاكم أعطى المتهم اللي أنا مثلته براءة من المخالفات حسب قانون مكافحة الإرهاب، وكمان من البنود اللي بتنسب له تهم حسب اللي بنسميها إحنا على خلفية عنصرية.
1: نعم.
0: أوكي. وبالآخر يعني يتحكم هو على خلفية جنائية بالنهاية، ولكن للأسف الحكم اللي أعطاه الحاكم بهذا الملف كان جدا جدا عالي، يعني وهون المهدئ كان مش لإلي للنيابي.
1: نعم. الشيء الثاني يعني ببعض الأمثلة التي تؤيد وتعزز قرارات المحكمة، وجئت بالمقابل ببعض الأمثلة التي تؤجج النقاش حول نزاهة الحكام في قضايا أمنية مرتبطة بالعرب، هل تستطيع أن تضع يدك على قلبك وتقول بأن المحاكم تحكم بنزاهة ولا تفرق ما بين العربي واليهودي؟
0: ما فيش شك انه المحاكم تتأثر من الرأي العام، الصحافي الإسرائيلية نجحت انها توصل ضغوطات على الحكام. لا بقدرش اقول لك انه كان في نزاهة تامة،
1: ولكن اعطيتني بعض الأمثلة التي تعزز ذلك.
0: نعم. ايش بتعلق بالحاكم؟ في حكام اللي هي عندها خبرة سنين أو عشرات السنين اللي ما بتتأثر، وفي حكام اللي بدها تثبت حالة، يعني في حكام اللي وصلت على المحكمة المركزية قبل أكم من سنة، واليوم اللي الحاكم اللي بعطي حكم أعلى هو الحاكم اللي بتقدم أسرع، هو الحاكم اللي طريقه للمحكمة العليا أسرع، فمرات الحاكم هذا بتأثر بشكل أعلى من حاكم اللي له 20 سنة أو 30 سنة بالمحكمة.
1: ولكن لا نستطيع أن نقدم كارد بلانش كما يقولون باللغة العجمية بالنسبة لحكام يتعاملون مع قضايا أمنية، أوتوماتيكيا هناك استصدار من أحشاء هؤلاء الحكام بالنسبة لأرائهم المسبقة، بالنسبة للاستيغما، بالنسبة لكونهم يهود أمام العرب، وهبة الكرامة كانت يهود أمام العرب أو العرب أمام اليهود.
0: طلع بوافق.

0: يعني بالاخر احنا ناس، الحكام ناس، الحكام بشر. يعني انك تيجي تقول انه هو بيقدر يفصل فصل تام بين كونه يهودي اسرائيلي، والملف نفسه بتطرق بالضبط لهي النقطه الحساسه، لا ما ينفعش تيجي تقول انه هو على الاخر انسان نزيه وبيقدر يعني يكون على الاخر محايد. بالنهايه الاشي بياثر عليه بشكل او باخر، ان كان عن طريق الاعلام ولا ان كان عن طريق استيغما كيف ما انت حكيت. اما انا كمحامي بفكر كأغلب المحامين كمان هيك، ما بفوتوا لهذا الراس، لأنه هذا الراس متعب. وإحنا بالآخر إحنا بننزع المحكمة عنا أهداف وعنا آمال وعنا طموحات نحقق إنجازات. إذا أنا بدي أنزع على المحكمة ومتأكد إنه الحاكم بده يحاكمني بطريقة عنصرية، فافش حاجة يسكع حتى بضلني أحد.
1: هذا تحليل جدير ومثير برأيي، كل احترام، لأنكم تريدون في نهاية المطاف خدمة الزبون الذي مهدد بالقضاء لفترة طويلة من الزمان ما وراء القضبان. بدي أسألك كمان سؤال أستاذ محمد، يعني لماذا تجندتم بعض من المحامين العرب لخدمة هؤلاء الذين وقعوا في شرك هذه الأحداث في تلك الفترة؟
0: بعكا كان في اعتقالات.
1: أنت عكاوي أستاذ؟
0: صحيح. في عكا اعتقلوا ما يقارب 300 شخص تقريبا. ففي البداية مش بس أنا، إنما أنا وعدة محامين اللي جندوا عشان يعطوا يعني استشارات وتمثيل في المحاكم من غير مقابل، وهذا كان الإشي يعني جدا جدا مفيد، وبالأخص لما يعني زبون من عكا وأنا محامي من عكا، فبسرعة ممكن أوصل له، بسرعة ممكن أفيده بالتحقيق قبل ما نفوت على التحقيق. طبعا هي عم نحكي بالملفات البسيطة، ملفات المصدش للشباك.
1: نعم.
0: فكان هذا إشي يعني بفكر إجباري من وإنساني من أي محامي اللي بهمه طبعا يفيد مجتمعه.
1: ذكرت عدد من المحامين، ذكرت الأستاذ نمير إدلبي، وذكرت الأستاذ ماهر التلحمي إن كنت لست مخطئا، وأنت أيضا محمد حاج. يعني كونتم دفيئة أم أن كل يعني محامي اشتغل بشكل انفرادي؟
0: لا، كان في كتير تواصل بين المحامين، يعني مش بس الأستاذ نمير والأستاذ ماهر، إنما يعني جميع الأساتذة اللي أنا بعلاقة معاهن كنا نتواصل، نبعث لبعض قرارات الحكم. في حتى مجموعة تنسيق للمحامين، لهي المجموعة أصلا يعني مجموعة واتساب اللي موجودة قبل هبة الكرامي، ومن وقت هبة الكرامي هاي المجموعة بين أسين تكاثرت، عدد كبير من المحامين فاتت على هاي المجموعة، وأغلب الأحكام اللي بتصدر على خلفية هبة الكرامي بتم نشرها على هذا الجروب، هاي المجموعة. وهيك احنا بنستفيد من بعض وبنشارك بعض. لا بالعكس، كنت نقدر نقول انه كان في هون دعم وايد وحده من عدد كبير من المحامين.
1: سؤال اخير، ما قبل دخولي الى الاستوديو ذكر اسمك وتساءلت بيني وبين نفسي هل اعرفك بشكل شخصي. انا بعرفك بشكل شخصي.
0: انا بعرفك بشكل شخصي، واحنا التقينا مره قبل حوالي يمكن 8 سنين او 9 سنين، قعدنا انا وياك على طاوله وحده إذا تتذكر في الكانتري في عكا. واستشرتك وقتها على أنه ينفتح فريق فوتبول عربي تاني في عكا.
1: جميل جدا.
0: أصلا ذكرتك بترجع لهذا الوقت.
1: أنت بتعرف عم الخطير اللي بخطير مرات بنسى، ولكن الآن أنا يعني أذكر في زوايا ذاكرتي هذا اللقاء. على كل حال، لماذا فتحت هذا النقاش حول هذا السؤال؟ لأنني طبعا أطأطئ رأسي أمامكم وأعتقد بأنكم تقومون بدور مهم، وأشد على أيديكم طبعا بالتوفيق. أستاذ محمد حاج، يا أهلا بك.
0: شكرا لك، أعطيك ألف عافية.
1: أهلا بك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك. iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
1: عزومة بالعيد، تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
9: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

الأستاذ المهندس سهيل ملحم ونائب الأستاذ عبيد عبيد، يعني ألم كبير راودني حينما استمعت إلى النبأ ما قبل أيام، وأنا أعرف هذه الشخصية، أعرف الأستاذ سهيل ملحم كما أعرف عبيد عبيد، ولكن أود أن أتحدث عن رئيس السلطة المحلية الذي أرادوا أن يقطع دابر عمله وإخفائه عن هذه الدنيا. يعني الألم كان كبيرا، ولكن الكلمات باتت قصيرة لأنها لا تعبر عن مدى وعمق هذا الألم الذي اعتراني واعترى الكثيرين. يعني ماذا يريدون؟ أن يقتلوا رئيسا للسلطة المحلية الذي يقوم بدوره، وهو قام بدوره لغاية الآن على أفضل وجه؟ هل يريدون إخفاء أولئك الذين يجب أن يقرروا وهم يتخذون القرارات بناء على المهنية والحرفية كما أعتقد بلا نقاش؟ أنا أعرف الأستاذ المهندس سهيل ملحم، قابلته 10

المرات لأنني تقريبا ابن جديد المكر. أنا أسكن في عكا طبعا بطبيعة الحال، ولكن هذا هو المقر الثاني بالنسبة لي. لعبت وإياه كرة قدم، لامست إنسانية هذه الشخصية كثيرا، وطبعا العقيلة التي تعمل بلا كلل في وزارة الداخلية في عكا من أجل خدمة الجمهور العربي القاطن في هذه الدنيا. ماذا يريدون؟ أن يقتلوا الأول وأن يقتلوا الثاني وأن يقطعوا دابر الثالث وأن يخفوا من المشهد العام أولئك الذين يريدون خدمة الجمهور؟ بالله عليكم اتركوا هؤلاء لكي يبقى ويتبقى البعض ممن يقومون بإسداء النصائح وتقديم الخدمة للناس. الأستاذ سهيل ملحم كان من الأفضل، من أفضل الذين عملوا في هذا المجال بخدمة وفية، بخدمة فيها الكثير من التفاني والتضحية. أرجو من الله عز وجل أن يشفى وأن يعود إلى عمله وإلى بيته وإلى زوجته وإلى المشهد السياسي في هذه البلاد. كفانا كفانا كفانا. نحن نتابع وإياكم، تبقت بعض الدقائق لإسدال الستار على الساعة الأولى من برنامج يوم جديد. طبعا نحن بصدد التعامل مع القضايا الإضافية التي بحوزتنا، كونوا معنا.

0: الأستاذ حمادة سروان، صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ. صباح
0: كيف حالك يا حبيبنا؟
1: الحمد لله.
0: وتجدر الإشارة بأن أعرفك شخصيا وأعرف عائلتك ووالدك الكريم والوالدة الفاضلة وكل من ينتمي إلى هذه الشجرة الوفية. أستاذ محمد، أنت تعمل في وزارة القضاء في المحاكم؟
1: في إدارة المحاكم.
0: في إدارة المحاكم، ما الذي حدث وإياك ولديك قصة مثيرة؟
1: اللي صار معي أستاذ أنه قبل كم سنة انطلب مني أجلس بوظيفة، يعني أجلس بمناقصة لاختيار موظف تحتي، وانطلب مني ألعب بنتائج، فأنا رفضت طبعا.
0: التلاعب بالنتائج يعني تغيير ما قرر؟
1: تغيير لا، مسبقا أقرر إيش بدين، يعني من غير ما أفحص، من دون ما نفحص مين الإنسان اللي
0: يطلع
1: له واللي لازم نختاره، أكون جاهز أفوت على المناقصة وأنا عارف مين لازم
0: بناء على طلبهم طبعا.
1: طبعا فأنا رفضت طبعا، ومش مستندم أن رفضت. وبعد ما اختير مين اختار، ما كنت عارف مين راح اختار، فلما اختاروا أن كنت ما كنت لوحدي، كنت أنا وكمان آنسي، سيدة من وزارة المعارف وسيدة من السدروت نقابة العمال، فاختير يعني بشكل حاد وغير أي نقاش اختيرت وحدي. فطبعا ما كنت اتوقع انه هاي يكون النتيجة انه يتعاملوا معي بتنمر من هذيك اللحظة.
0: ولكن مش قبل ذلك يا حمادة، يعني من تم اختياره؟ تم اختيار تلك التي انت ايدتها ام ان
1: انا ما ايدت حدا؟ انا ما ايدت حدا قبل مناقصة، انا ما كنت عارف.
0: ما كنتش عارف
1: مين قدم المناقصة. انا اتقابلت
0: لاول مرة،
1: اللي فات على المناقصة اول مرة بالمناقصة، فكل واحد فات بدوره. فاختيرت واحدة اللي موظفة إدارة، يعني موظفة إدارة.
0: وهن لربما اتهموك بأنك أنت لم تشارك وإياهم بنفس القرار المسبق الذي تم اختياره ما قبل التئام اللجنة.
1: بالمناقصات عادة، بالمناقصات بيكون للمدير بيكون في يقول أنا بدي فلان، ما بس ما بقول بديش فلان، المفروض يقول مين بفضل، وبالآخر اللجنة بتقرر، حتى تأخذ بعين الاعتبار إيش قال المدير، بس مش
0: والانطباع اللي تركوه وما إلى ذلك. على كل حال، يعني كيف تمت عملية التنمر التي تحدثت عنها، يعني الملاحقة والمطاردة والمناهضة؟
1: اللي صار انه انا اول يوم، اول ما خبرت المدير اللي طلبت مني على تلاعب بالقرار، خبرت انه هيك صار وما كان في عندي امكانية تانية، يعني هذا اللي صار. فقالت لي انت، اول كلمة قالت لي، كلمة صعبة اللي قالت لي اتابوجيد، يعني انت خائن، وهي كلمة كتير صعبة، صوت عالي. الموظفين اللي حوالي، الموظفين اللي أنا مدير عليهم ما بيعرفوا هاي القصة، ما كانوا يعرفوا، بس سمعوا أول مرة منها. فأنا بين إنه أنا بديش إياها يعرفوا، بدي أحافظ عليها على مكانتها، وبديش الموظفة كمان اللي اخترناها تعرف إنه كانت هي ضدها، عشان أحافظ على مكانة المديري، وبين بدي أدافع عن نفسي. فقلت بيوم يومين بمرق الأمور، ما مرقت، بالعكس صار إشي يستد، صار في تنمر بانه تتجاهلني، تتجاهل انه انا مدير، تتجاهل انه في تحتي موظفين، تتوجه للموظفين دغري مش عن طريقي. فكانت يعني بمعنى تعمل كل شيء اللي انا ما انجح في عمليتي وظيفتي.
0: وتجدر الاشاره بانني التقيت واياك في تلك الفتره وكنت في ضائقه نفسيه.
1: مظبوط،
0: يعني الملاحقه لا تمر مر الكرام، الملاحقه تترك اثرا.
1: أكيد التنمر، إحنا دائما بنسمع عن تنمر بالمدارس مع الأولاد، فأنا بدي أقول اللي حب أوصله إنه التنمر ممكن يكون بأي محل، وبالمحل بمكان الشغل. أنا درست الموضوع كتير لما صار معي هذا الإشي، فكنت حاب أعرف شو عم بيصير معي. فالتنمر يعني بتعلق طبعا بشخصية البنادم، مش كل واحد بيقدر يتنمر عليه. فأنا من اللي قدروا يتنمر علي، فالتنمر ممكن يوديك لمحلات كتير ترفع. فأنا دايما بنادي اللي حوالي انه دير بالكم على اللي حواليك وانتبهوا. أنا من حظي انه اللي حوالي الموظفين اللي بيعرفوني شو أنا وحافظوا علي وداروا بالن علي، وكنت بدي دعم العيلة دعم
0: وحصلت على هذا الدعم، وحصلت على في نهاية المطاف تجر إشارة بأنك حربت الفساد وانتصرت رغم الملاحقات والتنمر. أستاذ حمادة سروان، يعني وحصلت على شهادة تقدير
1: صح من الحركة للحفاظ على جودة الحكم.
0: ممتاز، شكرا شكرا أستاذ حمادة. وليتعلم البعض مما سمع هذه المقابلة كيف يتعاملون مع قضية التنمر، وأنت انتصرت وكان انتصارا نزيها. شكرا
1: شكرا شكرا.

0: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدي وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود، السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية

0: 50 شيكل و90، سلطات احلى 400 جرام 2 ب14 شيكل و90، سداسيه مشروب غازي او سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 27.50. خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
5: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
4: في مكيف في تورنادو انفرت.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد حسين أبو سبيت في 41 من عمره من تل السبع بتهمة قتل زوجته مارلين الطوري في كفر قاسم الشهر الماضي. وبحسب لائحة الاتهام، قام أبو سبيت بدهس الطوري ثم طعنها ما لا يقل عن 8 مرات، وبعد ذلك وضعها في صندوق السيارة وأشعل النار بها داخل مركبتها. كما ورد في الاتهام أنه استعان بشقيقه للفرار من مكان الحادث وتنظيم سيارته من الأدلة. وأكدت النيابة أن الحديث يدور عن سلسلة من الأفعال الوحشية. أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله في منطقة العفولة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى عامك لاستكمال تلقي العلاج. أشعل مستوطنون النار الليلة الماضية بعدد من المركبات في مدينة حلحول شمال الخليل، وخطوا شعارات معادية قبل الانسحاب من المنطقة. وأفادت مصادر محلية أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق. إلى ذلك، أقدم مستوطنون على قطع أعمدة كهرباء في قرية مادما جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين يواصلون سرقة المياه من المنطقة ذاتها إلى جانب تنفيذ اعتداءات متكررة بحق الأهالي وممتلكاتهم. دوت صافرة الإنذار صباح اليوم في كريات شمون ومحيطها للتحذير من هجوم بطائرة مسيرة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو هدف في كريات شمون ومرجليوت، تبين لاحقا أنه وهمي. قال الرئيس الصيني شي جي بينغ إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مهمة للغاية، مشددا على

0: لضرورة وقف القتال. وأضاف الرئيس الصيني خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين اليوم أن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. بدوره قال الرئيس الروسي لنظيره الصيني إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، ودعا بوتين الرئيس الصيني لزيارة روسيا العام المقبل. أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة الحدود بين تركيا وسوريا. وذكر المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات دون تبليغ عن وقوع أضرار أو إصابات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، كما تنشط حركة الرياح في معظم أرجاء البلاد. في القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 28، وأخيرا في إلى 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

10:05. ياسمين عابد تقوم بقيادة هذا البرنامج، ليليان حاج إلى جانبي هنا في التقنيات الهندسية والموسيقية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار، والأستاذ جاكي خوري هذا البرنامج بإشرافه. بالله عليكم، كم مرة يعني نقول ترامب ترامب ترامب؟ يبدو لي بأنني ذكرت ترامب أكثر مما ذكرت اسم أحفادي وأولادي. يعني كيف يمكن أن نقتبس هذه الشخصية ونذكر اسمها مرة تلو الأخرى وهو يتلاعب بمصير الناس، بمصير الدول، بمصير الإقليم؟ إلى متى؟ إلى متى نردد هذا الاسم الزئبقي؟ هو يريد ولا يريد، هو يقرر ولا يقرر، هو يقول 3 أيام أو 6 أيام، هو يقول سأقوم بالهجوم الأرعن على إيران ويتراجع، هو يقول هناك مفاوضات وهناك جمود. يعني هذا الكلام عن نقيضه مرة تلو الأخرى، إلى متى؟ إلى متى هذا التلاعب بمشاعر الناس؟ يعني إن كنت تريد حربا شن

هذه الحرب، وإن كنت تريد سلما فابرم هذه الاتفاقيات من أجل إعادة الرشد والنضوج والهدوء إلى هذه المنطقة من العالم. هل وراء الأكمة ما وراءها حقا كما يقول البعض، أم أن هناك شخص سطحية تتلاعب بمشاعر الناس؟

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90. بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 مل ب 15 شيكل و 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
2: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد، والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستنى

0: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل و90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل

ثروات عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. فطريش مقطع 400 جرام ولي فود ال 25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شيتا ال 25 شيكل، معلبات خيار مجموعه يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحمله. ثروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.

0: الحلويات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغ ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90. كاتشب أوسم 750 جرام 1 ب7 شيكل و90. حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90. زبدة أو مرجرين بلوبان 3 ب9 شيكل و90. طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغ ستور. فيريرو روشي 300 جرام 1 ب29 شيكل و90. رافائيلو 150 جرام 1 ب12 شيكل و90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1 ب14 شيكل و90. سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1 ب34 شيكل و90. سداسية مشروب غازي فريشر 6

0: في 200 مل، واحد بيتسع شكل 90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام، الواحد بيتسع 19 شكل 90 فقط، الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل اطلالي.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

أقصروا بسرعة غصونوا تكسروا عمر الورد ما أقصروا بسرعة

0: نشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال، 15 سنة تقني مكيفة.
2: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: خذ أحلى شروي زبطنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمأة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان في حديث خاص لإذاعة الشمس إن تغيير في كل منظومة الدولة وتعاملها مع المجتمع العربي يبدأ أيضا بالمستوى السياسي ويؤثر على كل أجهزة الدولة بما في ذلك الشرطة. وأشار جولان إلى أن الانتخابات القريبة مصيرية وأنه من موقع يطمح بوزارة الأمن القومي ولا يرفض تعيين شخصية عربية في منصب وزاري كوزارة الصحة. وأكد جولان أنه يدرك خطورة المرحلة وإمكانية تشويش الانتخابات ورفض نتائجها، ولهذا أهمية كبرى في المشاركة بنسبة عالية. هذا وكان رئيس حزب الديمقراطيين قد وصل إلى إذاعة الشمس اليوم في لقاء عمل، حيث التقى بالمدير العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة. وأكد كرام خلال اللقاء على ضرورة إحداث التغيير أيضا من قبل حزب الديمقراطيين والتعامل بمبدأ المساواة مع الجميع، وأن لا يتم التعامل مع العرب كعجلة إنقاذ فقط. يصوت الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه استجابة لمطالب الحريديم في ضوء فشل إقرار مشروع قانون الإعفاء من التجنيد. وفي حال إقرار مشاريع القوانين بالقراءة التمهيدية فستنقل إلى إحدى لجان الكنيست لمناقشتها تمهيدا لطرحها على القراءة الأولى، ما يفتح الباب أمام مسار تشريعي قد يقود إلى انتخابات مبكرة. وفي السياق، حذرت أوساط إسرائيلية من احتمال إقدام رئيس الوزراء نتنياهو على خطوات عسكرية لأغراض انتخابية بالتزامن مع تصاعد الجدل حول حل الكنيست. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الليد ضد حسين أبو سبيت في 41 من عمره من تل السبع بتهمة قتل زوجته مارلين الطوري في كفر قاسم الشهر الماضي. وبحسب لائحة الاتهام، قام أبو سبيت بدهس الطوري ثم طعنها ما لا يقل عن 8 مرات، وبعد ذلك وضعها في صندوق السيارة وأشعل النار بها داخل مركبتها. كما ورد في الاتهام أنه استعان بشقيقه للفرار من مكان الحادث وتنظيف سيارته من الأدلة. وأكدت النيابة العامة أن الحديث يدور عن سلسلة من الأفعال الوحشية. أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله في منطقة العفولي، وبدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى عمك لاستكمال تلقي العلاج. أشعل مستوطنون النار الليلة الماضية بعدد من المركبات في مدينة

0: حلحول شمال الخليل وخط شعارات معادية قبل الانسحاب من المنطقة. وأفادت مصادر محلية أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، كما تنشط حركة الرياح في معظم المناطق. القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

خير، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا عم تسمعونا بهيدا اليوم وبهيدا النهار الحلو واللذيذ الخفيف النار حرفيا. شوب بس شتت، كان في شتاء بس شوب. يلا أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله بيكون النهار حلو، هيدا كل شي منتمنى يحملنا هيك أخبار حلوة وإن شاء الله بيمرق على خير من دون هيك إشياء ممكن تأذينا وتأذي مشاعرنا. بيت العيلة على الهواء مباشرة على الشمس 98.1 و101 FM، موقع الشمس، تطبيق الشمس دائما معكم وبرفقتكم أينما كنتم. بيت العيلة من الأحد للخميس معكم اليوم رانيا العلم من وراء المايك، في أعداد هذا البرنامج خليل حداد وابتهال حسن، ليليان حاج معنا على الإنتاج والهندسة الإذاعية. تعرفوا هيك بالحياة بشكل عام أوقات كتير هيك بصحلك وقت هيك تقعد فيه تشرد فعلا. بقى بقول أنا بهيك بتطلع بالحياة كلها سوا بلاقي كتير أمهات، تعرف نحن متواصل كتير كأمهات وكصحبات وصديقات وكل ما إلى هنالك وكأصدقاء كمان، وهيك بقول إنه يعني في كتير أباء بيوعوا الصبح بكير بيلبسوا تيابهم بصمت وبيشربوا قهوتهم لوحدهم وبيروحوا على الشغل، ما في حدا يسألهم كيفك، ما في حدا يسأله أو يقله أو يخبره قديش نحنا فخورين فيك، قديش نحنا سعداء بوجودك. هيدا كل صباح وكل مساء بتقعد أم بعد ما يناموا الكل بتطلع بالفراغ وبتسأل بحالة سؤال ما بتقدر تسأله بصوت عالي، هل أنا بخير؟ هيدا على فكرة منا جمل من فيلم ولا قصة من كتاب، هيدا بيت بكل حي وأسرة بكل مدينة، نحنا عم نعيش سوا ولكن ضايعين ومنضيع لحالنا، منحكي كتير ولكن منقول القليل، بيوتنا مليانة أثاث فاخر ولكننا فاضية من الدفء. أهم شيء اللي عم بقلكن هيك لأنه كل شيء بتعيشوه يوميا يستحق أن يقال، وكل شيء بتحملوه بصمت يستحق حدا يسمعه. الحياة الحقيقية بتبدأ لما منتوقف عن التظاهر والمظاهر.

يسعد أوقاتكم عن جديد. خليني هيك بس خبركم وحطكم بأجواء بيت العيلة لليوم. أكيد حابين تعرفوا شو في عنا لليوم، ما هيك؟ عشو حنحكي اليوم؟ اليوم بتعرفوا هيك، بما أنه نحن بيت العيلة بدنا نشوف، بدنا نفوت شوي بالعيلة وبأولادنا. بدي هيك تتخيلوا شوي، بتعرفوا نحن أوقات من ربي أولادنا على أنه كل شيء جاهز قدامكم، يعني وكأنه خلص أنت قوم روح على المدرسة، ارجع بتلاقي كل شيء جاهز، أدرس ما عليك شيء، وكأنه ما عليك مسؤوليات أبدا أبدا. وقديش هيدا الشيء غلط، قديش مهم نحمل أولادنا ونعطيهم مسؤوليات يتحملوه، قديش مهم نعطي أولادنا يشاركونا بالأعمال المنزلية. ولكن السؤال بيبقى، هل نعطي أبنائنا أجر مادي مقابل مشاركتهم بأعمال البيت؟ هيدا السؤال عم بسألكم إياه، بهمني كتير فعلا هيك. إذا بتحبوا تشاركوني على الواتساب، واتساب الشمس، تشاركوني بتفاعلي أجوبتكم. بحب تتفاعلوا معي على هيدا السؤال لحتى اسمع منكم.

ديش عن جد بتشوفوا أنه إذا بتعطوا أبنائكم أجر مادي مقابل مشاركتهم بأعمال البيت، هيدا شيء إيجابي أم سلبي؟ عن شو بدنا نحكي اليوم بما أنه هلأ بلشنا بالأجواء الحارة وبلشنا بالشمس، وبتعرفوا كريم الحماية وحماية البشرة قديش مهم هيدا الكريم، وهل في مبالغة أساساً بالتشديد بالآونة الأخيرة وبالسنوات الأخيرة على أهميته؟ رح نشوف. الأحاديث الصغيرة خلال النهار سواء مع كل حدا، كان مع زميل، إن كان مع صديق، إن كان مع زوج، إن كان مع أب، إن كان مع أيا كان، مع ابن أو بنت، قديش هيدي الأحاديث الصغيرة تأثير علينا ممكن يكون إيجابي رائع، وكيف ندير هذه الأحاديث بشكل صحيح. كتير نصائح اليوم على فكرة حلوة. بدنا نحكي شوي عن الكركم، بدنا نحكي عن فوائده كمان للجسم أيضا. خليكم معنا لأنه مواضيعنا اليوم كتير حلوة، كتير مهضومة، كتير مفيدة.

0: سيلاوي سيلاوي هيدا الفنان الأردني اللي أعلن طبعا اعتزاله بشكل نهائي بتسجيل طلع بتسجيل صوتي ونشره عبر حساباته الرسمية، قال إنه عم بيعيش آخر أيامه على الشاشة بعد سنوات من الشغف والنجاح، وأكد إنه قرر تفرغ لحاله لنفسه لعائلته لعلاجه بخطوة طبعا إجت بعد فترة كتير صعبة أثارت جدل واسع حول حالته النفسية والصحية. طبعا قال إنه مرتبط بعقود والتزامات فنية، وأشار إنه رح يطرح 18 عمل فني ضمن ألبومه الأخير قبل ما ينسحب نهائيا من الساحة الفنية. يلا منطلع صار وقت الإعلانات، تعال نطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل نواصل.
1: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور، زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا

0: على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
2: لنعيش حال علي جرال
3: يلا بيت العيلة على الهواء مباشرة معكم لغاية الساعة 1.

0: تعرفوا انه هيك يعني مشاركة أبنائنا بأعمال البيت مقابل أجر مادي هي واحدة يمكن من أكثر القضايا الجدلية والممتعة بنفس الوقت بعالم التربية، ولكن ما في إجابة واحدة صحيحة، بل في أنا بقول هيك مدرستين لكل واحد منهم منطقها القوي. المدرسة الأولى اللي بتشوف إنه البيت هو مساحة تشاركية ومساعدة للأبناء هو واجب ومسؤولية مجتمعية داخل الأسرة اللي بيعزز روح الانتماء والدفع المال اللي قد يحول العلاقة الأسرية لعلاقة تجارية. المدرسة الثانية بتشوف فيها فرصة ممتازة لتعليم الأولاد إدارة المال وقيمة العمل والمسؤولية المالية منذ الصغر، بشرط أن يكون الدفع مقابل مهام إضافية ومش وجبات يومية أساسية. أكتر هيك لحتى نفهم فعلا هيك نفهم هيدا البيت الكبير بيت العيلة ونفهم كيف نتعامل مع كل هيدا الموضوع وعنوان هذا الموضوع. تعالوا نرحب على الهواء مباشرة بالاستشاري التربوي والاجتماعي والمختص في تغيير السلوك وهبة عامر. أهلا وسهلا فيك وهبة، مرحبا.
1: أهلا أهلا رانيا، وتحياتي إليك ولكل المستمعين، أهلا وسهلا فيك.
0: تعال نبدأ أنا وياك هيك كيف بقولوا من الجذور. يعني في هناك من يرى أنه الواجبات المنزلية الأساسية مثل ترتيب التخت أو تنظيف مكان الأكل هو جزء من المواطن الصالحة داخل الأسرة. أوكي، إذا بدأنا بالدفع مقابلها هيك وكأنه عم نربط العطاء بالمال فقط. بس بداية تعي حكي لي، لما نحن عم نطرح هيدا الموضوع شو كان الهدف من طرح هذا الموضوع؟
1: الهدف من هذا الموضوع أنه الناس تخلط بين الأمور اللي هي لازم تكون واجب أنه الابن يعملها جوا البيت، وصارت تخلط لأنه كسب من الأمور صاروا يعطوا عليها ماديات فبطلوا يفرقوا. يعني في أهالي أنا موجودين عندي عائلات بعطوا مصاري لابنهم إذا حل وظيفة. سلاحظة شوي، إذا بده يحل وظيفة بدنا نعطيه مصاري، إذا بده ينظف غرفته بدنا نعطيه مصاري. شو إحنا فعليا بنكله؟ أنت زي اللي أنت موجود بشركة، العلاقات اللي بيننا مش علاقات أسرية تربوية، العلاقات اللي بيننا علاقات مادية. مادية معناها عادة شيء ناشف، هذا مش أنا بشعر بتعب أمي، فأنا أخرجته من المكان الرائع التربوي اللي بعلم مسؤولية وانتماء، أخرجته لمكان آخر اللي كعب بكون لحظة شوي أنا بتعامل معك بناء شو أنت بتعطيني أنا بعطيك، ما أعطيتنيش أنا فش بعطيكش ولا إشي. بكرة أنت بتكبر بتجيل أنا بتبطل تعطيني، صح؟ يعطيك العافية، خلص العقد بيننا. وهذا الخطر الكبير.
0: طيب إذا كان بدنا هيك شوي تطبيق حل وسط، كيف هيك يعني كيف شو هي المهام اللي أنت اليوم بتشوف إنه هي عن جد تستحق إنه نحن نيجي نقول لابننا إنه فعلا تعمل هيدي الشغلة وأنا بعطيك مقابل مادي؟ أوكي، وفي بين الأمور اللي هي عن جد يعني وكأنه يعني بتعلمهم تسقل من شخصيتهم وهيدا واجب عليهم أساسا بالبيت.

0: قبل هيك بس بجملتين هيك بدي أحكي عن دراستين كثير كثير مهمات المستمعين ركزوا فيهم. في واحدة من جامعة ستانفورد عملت دراسة بتقول كل ما يكافأ عليه الابن كل ما يكافأ عليه بيفقد فيه الدافعية اللي سميت فيها أثر التبرير الزائد. يعني عادة لما إحنا في أمور بنعطي عليها مصاري الابن ببطل يحب يعملها لأنه بده يعملها بصير ينتظر بالعائد المادي. الدراسة الثانية اللي اسمعوا المستمعين اسمعوا لأكثر من 80 سنة جامعة هارفارد سمتها دراسة النمو. شو بتعمل؟ بتكون مؤشر السعادة الأكبر عند الإنسان العمل داخل البيت بالذات. اسمعوا الجملة بالطفولة لما أنا بعمل بشيء في أمور غير مشروطة. طيب تعالوا ندخل هسه للشيء العملي. في عنا واجبات اعتيادية، حل وظيفة، يرتب غرفة، نرتب بعد الأكل، هذا الشيء كل الشغل اللي جوا البيت ببلش. اسمعوا الجملة ولا مرة تحكوا روح رتب. حبيبي احنا في بيتنا تعال نرتب. خلصنا أكل تعال نرتب. في وظيفة إلك تعال حل الوظيفة. في أمور اللي هي بيتنا وفي أمور إله، هذه فش فيها لا دفع مصاري ولا هيك ولا هيك. من مرة ممنوع يكون أصلا طبعاً. ليش؟ لأني بخسر الانتماء وبخسر أنه يشعر أنه جزء من البيت وبخسر أنه يشعر بالمسؤولية بالأمور اللي بتخصه. هذا بنبلش فيها حتى من جيل 3 سنوات. هذه الكلمات إحنا مع بعض أشياء زي هيك. لحظة شوي، في أعمال رانيا وكل المستمعين ركزوا فيها، أمور اللي أنا مش إحنا بنشتغلها عادة جوا البيت. مثلا أغسل سيارة، عادة إحنا بنروح على مغسلة بتغسل سيارة، في واحد بنجيبه إحنا بيجي بيرتب لنا الجنينة وبقص الشجر وإيش زي هيك. في واحد أنا ممكن أجيبه مثلا مشان تنظيف سجاد ولا إيش زي هيك. الأمور اللي عادة أنا بطلبها من عامل خارجي، بهذا النقطة أنا معكم. اسمعوا شو بتعرضوها، عرض مش بتفرضوها ومش بتيجوا مش باجي وبحكي عنها بطريقة غلط، بحكي عنها هيك. حبيبي إحنا أنا عادة ببعث السيارة مشان يغسلوها، بأخذوا على غسل السيارة مثلا 50 شيكل. شو رأيك أنت تغسل السيارة والخمسين شيكل بدل ما إحنا نعطيها لواحد براني؟ أنت بتشعر شو يعني، شو يعني مسؤولية، بتشعر شو يعني تكسب مال، وهيك أنت بتكسب 50. شو رأيك؟ لما أنا عملتها مع ابني راح اسمع التكملة رانيا وما أجملها. عملتها مع ابني، أجي هيك صفن قال تعطيني 50؟ قلت آه بتأخذ 50. قال أغسل السيارة، غسل السيارة صدق ما كانتش كثير نظيفة. لما أجي علي أعطيته 30. شو قال لي؟ بقول لي ليش 30؟ بحنا متفقين على 50. حكيت له لحظة شوي ما نظفتش السيارة منيح. اللي برجع بنظفها. هسا شو اللي انا قاعد ببني فيه؟ انه هو قاعد بيتعلم في انه المسؤوليه هي مش فقط في انه يلا ابوي وامي بس بيتعاملوا معي بس بحنيه، لا بدنا احنا نجهز الابناء للحياه. لما رجع نظفها كملت له باقي ال20. لما بدي اشتغل بالجنينه زي هيك بعرض عليه بقول له اسمع شو رايك انت تيجي تشتغل وتنظف مثلا وهيك تخلع العشب تعمل كذا تعمل كذا تعمل كذا، احنا اللي بيجي بيشتغل هذا الشغل بنعطيه 150. شو رايك انت تعملهن وتاخذ انت ال 150 واذا بدك نعملهن اخرى مع بعض يلا بنكون مع بعض وهيك انا بعطيك اخرى 100 شيكل انت على شغلك وانا هيك. بدي في انهم يبدوا يفهموا شو يعني اهل بيتعبوا. صحيح. لما بنخلص شغل بكون تعبان على الآخر. قول تصور أنت اشتغلت مثلا نص ساعة، تصور أنه أمك مثلا بتقف للشغل مثلا تجهيز الأكل بتقعد ساعتين وهي تجهز بأكل، تصور أني أنا بطلع مثلا بشتغل 8 ساعات، تصور أنه أمك بتطلع بتشتغل 8 ساعات. فاهم شو يعني تعب؟ يعني فاهم شو يعني مقابل؟
1: لو بدي إجي هيك أحكي على المعادلة التربوية اللي أنت اليوم عم تحكي عنها وهبي، يعني اليوم فعلا يعني إذا غسيل السيارة أو تنظيف الحديقة مثلا أو ترتيب مثلا مستودع البيت، هذه يمكن بنقدر هيك وكأنه كوظيفة صيفية مصغرة لحتى نعلمهم إدارة المال، والهدف هي مش مال جيوبهم. على فكرة كمان هيدي نقطة مهمة أنا بحب كتير تسلط الضوء عليها، هي مش مال جيوبهم بالمال إنما بناء عقولهم وشخصيتهم، وهيدي أهم برأيي.
0: رانيا بتعرفي شو يعني حطيت إيدك على الوجع؟ بدي أحكي جملة كل المستمعين بالله عليكم بتعرفي شو يعني حطوا كل اهتمامكم بهذه الجملة اللي بحكيها. أجت عندي عائلات ركزت كثير كثير كثير، الجملة اللي حكيتيها جوهرية. ركزت كثير على إنه تعال اشتغل بعطيك مصاري مصاري مصاري. كلمة مصاري انذكرت أكثر من مسؤولية. صحيح. كلمة مصاري انذكرت أكثر من انتماء. بتعرفي إيش فهموا الأولاد؟ يعني قسم من البنات حتى بحكين لأهلهن طب اسمعوا شو خليني طب أنا بدي أروح أستأجر بيت أنا لحالي. كديش أنا بحاجة في

0: انه اشتغل واغسل سيارات وهيك مشان انا استاجر بيت لحالي، خلص انا في عندي انفصال يعني مادي واقتصادي وخلص انا لحالي قادر، في عندي اداره ماليه وهيك وفي عندي مصروف الي. احنا بشيء بنعمله بطريقة خطأ هو جدا إيجابي تربويا، لما بعمله بطريقة خطأ بعلق الابن بالأمور المادية بصير يفكر ماديات. لما بفكر صحيح. ماديات وأنا الجملة اللي بعرضها كيف أنت حكيتي، أنا مش بعرض في مسؤولية، أنا يعني أنا ابني لما بشتغل بالسيارة بقول له واو أنت رائع في أنك مثلا اشتغلت كذا وكذا وكذا، أنا انتبهت أنه عندك في مسؤولية ممكن بكرة تحمل مسؤولية، وهذا كثير بطمن أنه في المدرسة ممكن تحمل مسؤولية لما بنروح عند دار سيدك ستك سيدك بحاجة لمساعدة منك تحمل مسؤولية. ما حكيتش على 50 شيكل، ما أعطيتش مساحة للخمسين شيكل. لما أنا بعطي مساحة ماديات مصاري كديش صار معك على جنب مصاري مصاري مصاري، أنا بربي بابن مادي بفكر بالمصاري ما بفكر بالإنسان. وهنا إحنا بنخسر تربية، نخسر انتماء. أنا خسرت انتماء، تصور خسرت انتماء لعائلة لزواج لمجتمعي لمحيطي. إذا خسرنا الانتماء صارت الفرد بفكر بنفسه. الفرد لما بفكر بنفسه عادة بفدش غيره. طب إذا ما فدش غيره شو إحنا ربينا معناها؟ كبيرنا بتجيل بكرة بكلنا طيب يعطيكم العافية، أنت بطلتوا تعطوني مصاري سلامات. إذا تربى على مسؤولية، أنا شايف أنه في عندك انتماء، مبسوط كثير بدورك جوا البيت، شو أنت بتأدي. هذه الجمل استعملوها، أنا بحكي بجمل اللي هي تطبيقية. والله لما أنا باجي بحكيها لأولادي حتى والعائلات اللي يعني في واحد لسه مبارح بتقول لي ابني زي هيك مثلا في عنده سلوكيات، فبالعائلة بظلهم يقولوا له أنت رح تكون مثلا إنسان مش منيح، بقول لها لا اعملي معه إشي ثاني، قولي له أنت سيدك من قبلك إنسان بحب الاجتماعيات والمساعدة وكذا وكذا وكذا، وأبوك نفس الإشي، وأنا شايف أنك أنت من سلالة اللي فيها انتماء وفيها حب مساعدة وكذا وهيك، وأنا منتبه لهذا الإشي. يمكن بهذه اللحظة مبين شوي، بس أنا شايف إنه موجود عندك، فبكرة رح يكبر ويصير هيك. في بقولوا له النبوءة التي تحقق ذاتها.
1: تعرف وهبي امبارح لما وصلنا البرنامج وعم بقرأ هيدا، عم بشوف هيدا الموضوع، بتعرف شو ذكرني صراحة؟ بدي شارك هيدا الشغلة ودغري وقتها ابتسمت حقيقة. لما كنت صغيرة كان البابا كان يقلنا مثلا، بتعرف زمان ما كان إنه هيك ياخدوا السيارة إنه يغسلوها بمغاسل أو شيء، بتعرف كانوا يغسلوا بالبيوت، فكان البابا يطلب منا غسلوا، تعرفوا شو رأيكم ننزل نغسل السيارة وباخدكم مشوار. والله فعن جد دغري تذكرت ديريكت، تذكرت هيدا النقطة وصرت اضحك لحالي بعدها لغاية اليوم. أنا بتذكر قديش الشيء كان حلو إنه نغسل السيارة عشان بابا ياخدنا مشوار.
0: يعني شوف المكافأة إيش كانت، المكافأة نكون مع
1: فعلا.
0: بعض
1: فعلا.
0: المكافأة
1: صحيح.
0: في إنه
1: نروح ناكل بوزة مع بعض،
0: يعني مش فقط مادية. هذا الفرق في التربية، إنه لما أنا بربي على إنه تعال، من كثر مليون بنحكى إدارة مالية إدارة مالية، أنا صرت أنتبه إنه العائلات صارت تضيع، وكأنه أنا بدي أبلش في إني أحكي له إدارة مالية إدارة مالية، لدرجة إنه المعاملات بيننا صارت مالية. اللي أنت حكيتي إيش، كان في مسؤولية المقابل إلها فرحة مع بعض.
1: صحيح.
0: شفت كيف أنت حكيتي مع ابتسام؟ على فكرة من أول ما أنت طبعا. بلشت تحكي أنا ابتسمت، أنت ما شفتيش بس أنا ابتسمت، أنا انبسطت لما أنت حكيت طلعنا مع بعض، انبسطنا
1: صحيح.
0: مع بعض.
1: صحيح.
0: إذا إيش زي هيك اللي أنت حكيتي إحنا بنقدر عن جد نعمله مع أولادنا، أعطتينا هدية اليوم أو هدية الحياة.
1: وبدك للصراحة أنا لغاية اليوم بعدني بشكر البابا إنه عن جد كان هيك ربنا على هيدا الأساس.
0: يا رب
1: حقيقة
0: يا
1: رب. حقيقة يعني التربية منا معادلة رياضية، هي فن. أنا بقول هي فن هيك عن جد، بتقدر أنت تجم هيك تبني بشكل كتير جميل وبشكل كتير رائع. بدنا نتمنى أول شيء كل هيك الأهالي يهتموا عن جد لأولادهم ويبنوا بيت مليان مليان محبة ومليان دفء، هيدا أهم شيء. هيدا الاستثمار اللي ممكن تعطوه لأولادكم بحياتهم، هيدا النجاح
0: استثمار.
1: اللي ممكن تعطوه لأولادكم. فعلا شكرا كتير لك وهبي عمر، دائما مواضيعك هيك بتلمس كتير اشياء بالحياة. شكرا كتير على الاستشارة التربوي والاجتماعي، يعطيك العافية. شكرا طيب. تحياتي إلى اللقاء. يلا نروح لفاصل، يلا تعال نطلع لفاصل قصير ومن ثم نواصل.
2: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح.

0: بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذبح.
1: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود، السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
10: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
9: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
11: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
12: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
13: الشمس دائما.
14: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
15: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
16: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: تعرفوا الشمس هيدي نعمة، أنا بقول هيك منعيش وربنا هيك أعطانا إياها، منشتاق لها دائما. يعني بالشتاء منصير نقول يا الله وانت هيك الشمس، بس شمس يا جماعة شمس. بالدول اللي بتغيب بيكون هيك فيها فترة السقعة والشتاء طويل كتير بفوتوا باكتئاب حقيقة. بس هيك من سنين بلشنا نسمع صوت آخر، صوت بيقول احذروا احذروا من الشمس، حطوا الكريم دائما قبل ما تطلعوا، ما تنسوا رقبتكم، ما تنسوا إيديكم، ما تنسوا دينيكم. وبيوم وتاني تحول كريم الشمس من منتج بيستخدموه بس يروحوا للبحر أو للشط لضرورة يومية لا غنى عنها، حتى بالشتاء وبالصيف وبالربيع وبالخريف، لما بتكون بتشتي أو ما بتكون بتشتي بالبيت وخارج البيت. هل هيدا الشيء عن جد حقيقي أم إنه وراء في صناعة تجميلية ضخمة عم بتضخم الخوف لحتى تبيع المنتج؟ تعال عن جد نشوف، لأنه عن جد هيدا الموضوع بيستحق طبيب مختص لحتى يحكي لنا عن هيدا الموضوع ونشوف عن جد شو حقيقة هذا الموضوع. ضيفي على الهواء مباشرة دكتور رائد خوري، أخصائي أمراض جلدية المركز الطبي زفولون كلاليتلي وحيفا والجليل الغربي. أهلا وسهلا فيك دكتور رائد، مرحبا.
1: أهلين راني، أهلين فيكي.
0: يعني بتعرف دكتور انت بالعيادة اكيد بتشوف من اللي نحنا ما منشوفه اللي نحنا ما منشوفه
1: أكيد.
0: بتشوف كتير وقليل، بس بدي اياك هيك تشاركني عن جد شو الشمس بتعمل بالجلد على المدى القريب والبعيد، واللي وهل شيء عم اللي بتشوفه يختلف عما يتخيله الناس؟ بس مهم كتير كمان نذكر انه الشمس كمان إلى ايجابياتها.
1: أكيد yeah. كيف قلت إحنا عادة بكل سنة بنعمل توعية بالدخول فصل الصيف على أنه الشمس كتير إشي منيح، بس في لها الجانب المظلم تاع الشمس خلينا نقول، اللي هي فيها عدة أضرار ممكن تسبب على الجلد. وبداش ننسى أنه إحنا كمان عايشين ببلاد أنه كل سنة في شمس. يعني كمان بفصل الشتاء في شمس وعادة بكون مرات قوية، عشان هيك إحنا الأضرار الشمس إحنا نتعرض لها كمان مش بفصل الصيف كمان بفصل الشتاء الربيع والخريف.
0: أوكي، شمس الشتاء مثل شمس الصيف دكتور رائد؟
1: أكيد لا أكيد لا، بس دايما في لأنه في عدة أمراض جلدية أو البشرة شوي حساسة بتتعرض كتير لأشعة الشمس حتى لو تكون قليلة جدا. فالشمس لها كتير لها فوائد عدة طبعا، بس لها كمان الأضرار اللي تكون على الجلد. فمن الأضرار اللي احنا نشوفها عادة هي حروق الشمس. بس حروق الشمس احنا نشوف هذا الاحمرار، الألم على الجلد، وفي كمان بيكون في فقاعات او زي اكياس مي صغيرة اللي تسبب للحروقات. والحروقات هي مش بس اشي تجميل او لفترة زمنية قصيرة، لانه احنا بنعرف ان الحروقات المتكررة وخاصة عند الاطفال بسن صغير ترفع الخطر لسرطان الجلد بالمستقبل. فإحنا بس نقول الحروق مش إنه بس لفترة زمنية صغيرة وخلص بروح الحروق، لا، الحروق تتكرر وخاصة عند الأطفال، وهي كتير مهم للأهل يسمعوها إنه الإشي هذا بيرفع خطر سرطان الجلد بالمستقبل. وبس نقول تعرض للشمس هو مش بس بالبحر، في اليوم كي بيطلعوا بيلعبوا بالأحراش بالألعاب برا، فالوقاية لازم تكون بكل محل مش بس رايحين على البحر. هاي أول أضرار. والأضرار الثانية هي تصبغات والكلف. الشمس هي تعتبر من أهم الأسباب اللي بتحب تعمل تصبغات بالجلد، خصوصا عند النساء اللي هن بعد إجراءات تجميلية أو التهابات معينة. وأكيد شيخوخة الجلد، اليوم صار في توعي من ناحية الأشياء الإجراءات التجميلية والمحافظة على البشرة. فإحنا بنعرف إنه الشمس هي أهم عامل للعلامات الشيخوخة. فهي بتعمل البقع الشمسية، فقدان نضارة الجلد، الترهل والتجاعيد. هاي من ناحية نعم تفضلي.
0: لا يعني عم بقول إنه يعني من ناحية الشمس هي مصدرنا فعلا الأساسي.

0: فيتامين دي، ومن ناحية الكريم الحماية. كريم الحماية عمليا شو وظيفته؟ هل بيحجب؟
1: قبل الكريم بس في نقطة كتير مهمة، إني سرطان الجلد، إحنا حكينا على شيخوخة الجلد، تفضغات والحروق، بس الإشي اللي إحنا كتير منخاف منه هذا إحنا منشوفه تقريبا يوميا، بقدر أقول بالعيادات الجلدية، اللي هو سرطان الجلد. وفي هون عدة أنواع سرطان الجلد، والأخطر واحد هو الميلانوما. فشان هيك إحنا لازم كتير نعرف إنه الشمس تؤدي لسرطان الجلد، وكل شخص عنده الشمات أو إشي بتغير فيه أو إشي بيطلع جديد على جلد لازم ينفحص عن طريق أخصائي أمراض جلدية.
0: يعني التعرض الكبير والكتير والمباشر لأشعة الشمس يؤدي إلى أمراض كثيرة وأمراض جلدية
1: طبعاً.
0: ومنها سرطانات الجلد.
1: ولازم كمان إحنا نعرف إنه في كمان فئات تتعرض أخطر للشمس، مثلا في ناس بتشتغل أخطر بالشمس، أو في ناس اللي عندها البشرة شوي فاتحة، والأطفال هدول الفئة من الناس اللي لازم ينتبهوا أكتر
0: أكتر. ولكن أوكي. كمان هيدا ما بيقول طبعاً. إنه البشرة السمراء دكتور رائد منا معرضة كمان لأنه مشاكل بشرة، لأنه البعض بتعرف بيقلك إنه أنا بشرتي سمراء، يعني أكيد مش راح يتعرض إنه يصير عندي تصبغات وكل ما إلى هنالك.
1: وهذا إشي خاطئ طبعا. اليوم كل نوع بشرة هي معرضة لسرطان الجلد، ولكن البشرة الفاتحة هي بخطورة أكبر.
0: طيب تعي حكي لي شوي عن الكريم، أنا بهمني كتير كمان اليوم كريم الحماية، كتير اليوم بالأسواق في إشياء موجودة كتير دكتور بالضبط. المنتجات 50 و100 نعم
1: أكيد. إسا أول إشي بس شو بيعمل واقي الشمس؟ واقي الشمس وبحمينا من أشعة الشمس. وبس نحكي على أشعة الشمس، في أهم نوعين من الأشعة هن UVA والUVB. الهدف تاع الواقي الشمس هو عشان إحنا نخفف الحروقات والتصبغات وشيخوخة الجلد، وطبعا نقرر الخطر لسرطان الجلد. فهون اليوم إسا إحنا في نقطة كتير مهمة، إنه كيف إحنا نختار واقي الشمس، لأنه في كتير أنواع موجودة بالسوق، والإشي لازم يكون إنه نختار الإشي حسب البشرة تاعتنا. فقبل النوع البشرة كتير مهم لازم يكون مكتوب على واقي الشمس إنه هو بحمينا من أشعة UVB والUVA. البي هي اللي بتسبب الحروق، والUVA هي أخطر شيخوخة الجلد وتصبغات وسرطان الجلد. إذا غير النوع من الأشعة دول، في كمان الإشي اللي اسمه SPF، اللي هو بقديش بشكل تقريبي وبقديش مدة الحماية الحروق بالشمس مقارنة بدون الواقي. عادة الاستعمال اليومي SPF 30 الإشي هو كتير منيح. في فئة اللي هي من شوي يكون عندهم التهابات أو بشرة كتير حساسة، ممكن إحنا نعمل SPF 50، وفي عدة أمراض اللي هي حساسية من الشمس ممكن إحنا نعطي SPF 100. بس 30 بشكل يومي هو كتير منيح. والأهم من هيك إحنا لازم طريقة الاستعمال تكون منيحة، ودائما نجدد ومش بس نتكل على الرقم نفسه.
0: كل ساعتين ثلاثة أعتقد، ما هيك دكتور رائد؟
1: كل حسب وين احنا مثلا رايحين على البحر لازم يمكن اكثر، كمان اذا نتعرض كثير للمي، المي ممكن تقيم الكريم.
0: ماذا عن الاطفال؟
1: والاطفال اسا هاي من ناحيه كيف نختار الواقي، وكمان اختيار كثير لازم احنا نهتم له اذا احنا بشرتنا دهنيه او معرضه للحبوب. فهون كثير في صبايا لان عندي حب الشباب وباخذوا مثلا ادويه زي الركوتان او كريمات تانية او ادويه تانية اللي بتعمل حساسيه شوي للبشره، فواقي الشمس كثير مهم، وخاصه يكون مكتوب عليه اويل فري بدون الزيوت، لانه احنا ما بدنا نحمل طبقة تخلي الحبوب تحت الجلد. وللبشرة الجافة لازم يكون يحوي مرطبات. وطبعا الأطفال والبشرة الحساسة إحنا بنعتمد على الكريمات اللي هي أخطر اللي فيها الزنك أو تيتانيوم أو ديوكسيد.
0: يعني لكل بشرة اللي منعرفه إلها قصتها ومتطلباتها
1: طبعا، عشان إنه يقدر يلائم البشرة وما يعملش مشاكل إنه ما يحطهوش. وأكيد اللي بيروحوا على البحر لازم يكون هناك في كمان كريمات اللي بيكون هو مقاوم للماء، يعني بدناش نحط كريم نفوت على البحر ونطلع بدون الكريم. فهي كمان شغلة كتير مهمة.
0: كمان نقطة كتير مهمة كمان أعتقد دكتور، إنه نحن كمان ساعات الشمس والتعرض للشمس كمان أهميتها، يعني يمكن كمان يعني لغاية لغاية الساعة 10 أعتقد ما في بيكون في ضرر لأشعة الشمس ما هيك، وما بعد الظهر كمان
1: بالضبط. كمان إحنا لازم نعرف إنه واقي الشمس ومش مين بيحمينا إحنا كمان غير واقي، هو أحد من الإجراءات الوقاية من الشمس هو الكريم اللي بنحطه طبعا في الملابس الضائية، في الساعات اللي إحنا نطفيها للشمس يعني عادة.

0: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10.90 شيكل، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. فيريرو روشي 300 جرام 1 ب29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1 ب12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1 ب14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1 ب34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1

0: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان في حديث خاص لإذاعة الشمس إن التغيير في كل منظومة الدولة وتعاملها مع المجتمع العربي يبدأ أيضا بالمستوى السياسي ويؤثر على كل أجهزة الدولة بما في ذلك الشرطة. وأشار جولان إلى أن الانتخابات القريبة مصيرية، وأنه من موقعه يطمح بوزارة الأمن القومي ولا يرفض تعيين شخصية عربية في منصب وزاري مثل وزارة الصحة. هذا وكان رئيس حزب الديمقراطيين قد وصل إلى إذاعة الشمس في لقاء عمل، حيث التقى بالمدير العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة. وأكد كرام خلال اللقاء على ضرورة إحداث التغيير أيضا من قبل حزب الديمقراطيين والتعامل بمبدأ المساواة مع الجميع، وأن لا يتم التعامل مع العرب كعجلة إنقاذ فقط. يصوت الكنيسة اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه استجابة لمطالب الحريديم في ضوء فشل إقرار مشروع قانون الإعفاء من التجنيد. وفي حال إقرار مشاريع القوانين بالقراءة التمهيدية فستنقل إلى إحدى لجان الكنيسة لمناقشتها تمهيدا لطرحها على القراءة الأولى، ما يفتح الباب أمام مسار تشريعي قد يقود إلى انتخابات مبكرة. هذا وحذرت أوساط إسرائيلية من احتمال إقدام رئيس الوزراء نتنياهو على خطوات عسكرية لأغراض انتخابية بالتزامن مع تصاعد الجدل حول حل الكنيسة. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الليد ضد حسين أبو سبيت في 41 من عمره من تل السبع بتهمة قتل زوجته مارلين الطوري في كفر قاسم الشهر الماضي. وبحسب لائحة الاتهام قام أبو سبيت بدهس الطوري ثم طعنها ما لا يقل عن 8 مرات، وبعد ذلك وضعها في صندوق السيارة وأشعل النار بها داخل مركبتها. كما ورد في الاتهام أنه استعان بشقيقه للفرار من مكان الحادث وتنظيف سيارته من الأدلة. وأكدت النيابة أن الحديث يدور عن سلسلة من الأفعال الوحشية. هدد الحرس الثوري الإيراني بأن الحرب ستمتد إلى خارج منطقة الشرق الأوسط إذا استؤنفت الضربات، مهددا بتوجيه ضربات ساحقة. وأكد الحرس الثوري أنه لم يستخدم كامل إمكانياته بعد، مشيرا إلى أن الضربات ستتجاوز حدود المنطقة وستصل إلى أماكن غير متوقعة. دعا بيان صيني روسي أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض ووقف إطلاق النار. وذكر البيان أن العلاقات بين موسكو وبكين لا تمثل تكتلا ولا تحمل طابع مواجهة وليست ضد دولة أخرى. وأكد البيان على رفض هيمنة الدول وتقسيم الدول أو الشعوب إلى درجات. في تصريح سابق اليوم قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مهمة للغاية، مشددا على ضرورة وقف القتال. بدوره قال الرئيس الروسي لنظيره الصيني إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، ودعا بوتين شي لزيارة روسيا خلال العام.

0: الأيام المقبل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، كما تنشط حركة الرياح في معظم المناطق. في القدس 23 درجة، الجليل أعلى 20، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

عدنا لكم بساعة تانية وساعة جديدة على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بهذه اللحظات، وأكيد طبعا مرحبة وهيك عن جديد بكل اللي معنا من بداية المشوار. ساعة تانية على الهواء كمان مرة.

0: بتعرفوا في هيك في أحاديث وفي كلام رائع. يعني إذا أنا اليوم بقول صباح الخير كيف الحال، الجو كتير حلو حلو اليوم، ما هيك؟ وهيك بديت على فكرة مشواري اليوم. هاي الكلمات بتطلع منها تلقائيا كأنها لا تساوي شيء، ولكن تخيلوا حالكم يوما ما بدون هيدي الكلمات. يعني يوما ما بتمر هيك، بتمر قدام الناس أو بتمر قدام حالك وإنت ما بتحكي ولا كلمة، بتروح وبتجي من دون ما تقول مرحبا أو إنك تتبادل ابتسامة مع حدا. تخيلوا هيدا الشيء كيف رح يكون بنهاية هيدا اليوم، كيف رح يكون شعوركم. بتعرفوا هيدا الأحاديث الصغيرة اللي نحن أوقات بنستهين فيها هي بالحقيقة الهوى اللي بنتنفسه أو اللي بتتنفسه علاقاتنا، ما بنشعر فيها لما بتكون، ومنختنق لما بتغيب. العلم اليوم بقلكن انه هاي الدقائق القليلة من الحديث العابر بتصنع فارق حقيقي بصحتنا النفسية وبعلاقاتنا وبالطريقة اللي بيشوفنا فيها العالم. اليوم ببيت العيلة حبيت عن جد اتوقف عند هاي اللحظات العابرة لحتى نكتشف قديش هيدي الأحاديث أعمق مما نظن، وكم كنا نضيع فرص ثمينة بلا أن ندري. ببساطة ترحب على الهواء مباشرة بضيفي طبعا دكتور ياسر بشير. دكتور مرحبا،
1: يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور ياسر، تحياتنا، يعطيك العافية. بداية دكتور، يعني هيدي الأحاديث الصغيرة فعلا هيك، لما منقول أحاديث صغيرة شو يعني تحديدا أحاديث صغيرة؟ يعني هي منقدر نقول عنها هي مجرد هيك كلمات أو ثرثرة، أم أنه هي شيء أعمق من ذلك بكثير؟
1: بالفعل يعني الموضوع جدا رائع، وقديش إحنا كل يوم خلينا نقول نحتاج لأنه نلاقي حدا أنه بيسأل عننا أو نعمل معه حديث. حتى هذه الكلمات البسيطة اللي بنحكي عنها هي أعمق بكثير من فكرة مجرد كيف حالك أو صباح الخير طمني عنك أو كيف نهارك.

0: هذه الأمور هي أعمق بفكرة إنه قديش إحنا بحاجة لحدا يصغينا، يصغين لإحتياجاتنا النفسية والعاطفية ويطمن علينا.
1: صحيح.
0: هذا جزء أساسي من التفريغ الانفعالي اللي إحنا بحاجة دايماً إنه إحنا نستعين فيه حتى نتوازن نفسياً ونتوازن حتى كمان على الصعيد المعرفي من ضغوطات الحياة وضغوطات العمل والالتزامات الحياتية اليومية. فلما أنا بتطمن على حدا وبسأله كيف حالك، هي من ردة أو من جوابه أنا بعرف إذا هو مرتاح ولا مش مرتاح، أو بجاوبني رفع عتب ولا إنه في أعمق ما يكون من ذلك. والأبحاث اليوم بتقول إنه نسبة عالية من الضغوطات النفسية ممكن إنه تنزل عن كتافنا بمجرد إني أنا أشرك لقبالي بموضوع هالقد شغلني، أو حتى ممكن بكلمات بسيطة تكون.
1: يعني حضرتك دكتور ياسر أول شيء باحث في الصحة النفسية، ولا شك أنه منشوف يعني هي كيف حضرتك ذكرت وبدك تقلنا أنه هي لغة اجتماعية إلها قواعدها. وهذا يقودني فعلا إلى السؤال يمكن كتار بيفكروا فيه، أنه البعض فعلا بيشعر بعدم الارتياح بهيدي المواقف وبيلاقيها أنها متعبة. هل هيدا الشيء مرتبط بالشخصية نفسها أم بشيء تاني؟
0: بالفعل شوفي، بالعادي خلينا نقول في فروق بين النساء وبين الرجال. النساء بيميلوا أكثر للتعبير وللحديث، الرجال بيميلوا إلى الصمت أكثر والاحتفاظ بخبرات لنفسنا. الحديث نفسه تحت مسمى بنسميه إحنا في علم النفس التداعي الحر، بمعنى أن أنا بحكي أو بجيب الشيء الشاغلني باللحظة هاي اللي هو طافي على السطح، اللي هو عم بيشغل تفكيري بيشغل نفسيتي. في ناس تحتفظ في خبراتها وتحتفظ في تجاربها أو بالأشياء اللي ما بتحب تشارك حدا، بتلاقي إنه في عنده حيز من الخصوصية وأنا لازم أحترم ذلك. الشخص المفروض أنا هو إذا حاب يعبر أو يشرك من حاله، كلمة كيف حالك بتفتح كثير مجال لأنه شو أحكي شو أعبر. إذا الشخص معني ممكن يحكي، إذا مش معني يحتفظ بخبراته وممكن يقول الحمد لله بخير وانتهى. لكن كافي السؤال نفسه بأنه بشعر بالك أنك أنت موجود بحياته، اتصلت أطمن عليك لأنك أجيت ببالي. هي جملة أعمق من فكرة أني أنا بس بدي أسمع صوتك، هي أنا بقول لك أني أنا موجود عشانك. لما تتصل بابنك ببنتك بزوجتك بصديقك بصديق، هذا الشيء اللي أنا مفروض تكون مواقف اجتماعية يومية اللي فيها دعم نفسي، دعم عاطفي، دعم لو صمودك تجاه هذه الضغوطات من الحياة اللي منواجهها. يعني ما هو مش مخفي على الناس كلها قديش إحنا منعاني من ضغوطات يومية اجتماعية ونفسية وأمنية واقتصادية وبدك إياه ضغوطات، وغالبية المجتمع بيعاني من هذه الضغوطات. منشان ما ينكسر وينهار تحت هذه الضغوطات وبحاجة يفرغ، بحاجة يشرك، بحاجة إنه يعبر. وعشان هيك العلاقات الاجتماعية موجودة، لما نشعر بأمان إحنا منميل للتعبير. ولما نعرف إنه شخص هو عنوان لإني أشركه، أنا من حالي بشركه بتوجه له، أفضتك لإني أنا بحاجتك اليوم.
1: وبتعمل فرق كبير هيدي الأحاديث، يعني بتعمل فرق كبير بدماغنا بمزاجنا خلال النهار وخلال اليوم.
0: معلوم يعني في مصطلح بسموه طنين النحل، لما تفوتي على أي مناسبة تسمعي بالخلفية الناس وهي عم تحكي مثل طنين النحل. لأنه الناس حتى بالأجر لما بيكون فقدان أو بالفرح بتلاقي الناس بتحكي.
1: صحيح.
0: هي بدها تحكي وبدها تعبر وبدها تشرك، بده يجيب أفكاره وخبراته. فبتلاقي أنه هذا الطنين النحل هو عبارة عن تفريغ اللي موجود عند الناس من ضغوطات من خبرات من تجارب. ممكن التجارب تكون حلوة إيجابية، وممكن التجارب كمان تكون سلبية وصادمة، كل واحد والمواقف اللي بمر فيها. فعشان هيك إحنا دائما بالطبيعة البشرية نبحث عن التواصل، احنا بحاجته كل الوقت هذا التواصل، ما بنقدر نعيش بدون ما بدون ناس حوالينا او انه نتواصل معهم او انه نشركهم بخبراتنا بالاشياء بتجاربنا اليوميه حتى. فبالتالي التواصل هو شيء اساسي.
1: صحيح.
0: لكن في بعض الناس عنده قدره للتعبير اكثر من ناس تانية.
1: وهذا اللي بيخدني لسؤال، إنه في أشخاص فعلاً تجيد إدارة الأحاديث أو المحادثات، وأشخاص فعلاً هيك بتحسها هيك بتحس الحديث معها تقيل ممل بعض الأوقات، شو السر هون؟
0: بالفعل في ناس تبعها كتوم وإذا بشرك بالمقتضب كلمات بسيطة. أحياناً بيكون من تجارب شخصية وخلفية لعدم الشعور بالأمان، لأنه مرة إشرك

0: وقع مطب معين او صار في ضرر من وراء. عشان هيك دائما لما بدك تشرك حدا بدك تشرك حدا ثقه وما يكون ضرر من وراء وتعرف انه في امان بالتعامل معه.
1: صحيح.
0: وفي ناس طبيعتها هي حيويه بتلاقيها فريش دائما هيك وعندها طاقه وبتحب تشرك وبتحب تحكي فيربال بنسميها لفظي بتعبر عندها قدره على التعبير. القدره على التعبير وصياغه المشاعر هو مش شيء سهل او انك كيف انت تشرح الوضعيات اللي انت بتعيشها من عواطف من مشاعر من ضغوطات ومش كل حد عنده هذا القدرة انه يعبر عن نفسه.
1: صحيح.
0: لا عشان هيك احنا دائما نقول انه اصغي لما الى ما وراء الكلمات مش الظاهر. يعني انا احيانا لا انظر للكلمة او بعدد الكلمات اللي تقال، انا انظر بوقع الكلمات نفسها واشعر بتفاصيلها من خلفها من وراء. عشان هيك انا لما بدي اتواصل مع حدا انا بدي اكون مصغي لنبرة الصوت لنوعية الكلمات لمشاعره لقعدته لك مرتاح مضغوط، هذا كلها بتعطيني مؤشرات الشخص اللي قبالي شو بيعاني شو بمر.
1: يعني هاي الرسائل السريعة والتعليقات على مواقع التواصل والسوشيال ميديا ما بتعمل شيء.
0: شوفي بالعادة التواصل المباشر التواصل المباشر هو أكثر صحي وأكثر خلينا نقول إيجابية من التواصل عن بعد. خلف الشاشات أنت ما بتشوف الرسائل الخفية من وراء الكلمات أو من وراء الكتابات. أنت ما بتلاحظ لغة الجسد ولا لغة العينين، أنت بتفهم الشخص اللي قبالك من حركة عينيه من لغة الجسد وجلوسه وطريقة حكيه. هذا الشاشات هي تمنع هذا التواصل المباشر وبتغيب عنك المشاعر الأساسية اللي لازم كانت توصل. عشان هيك دائما بنقول إنه التواصل عن بعد أحيانا بيوصل الرسالة على بشكل خاطئ أو غير دقيق وممكن تفسر تفسيرات اللي هي مختلفة. لكن التواصل المباشر وبيساعدني أول شيء لما أنت بتكون قاعد قبل شخص وتمسك إيده هو بيساعد كمان هذا الشيء إنك تشعره إنه أنت معه وإنه بأمان وبيخفف من الضغط النفسي. وأحيانا كمان ممكن لما بتشوفه إنه هو عواطفه جياشة وممكن إنه الضمة بتنزل 70% من الضغط النفسي.
1: صحيح.
0: فبالتالي هذه كلياتها السلوكيات وكلياتك يبقوا الطرق واستراتيجيات للتواصل. أحيانا ما بتحكي، ممكن تلتقي بشخص تسلم عليه كيف حالك وتعبطه وتلاقيه من الضم نفسه تفهم قديش عم بوصل لك رسائل.
1: صحيح صحيح. وكمان أهم يعني مهم كتير ببيئة العمل بالبيت ببيوتنا كمان الأزواج الأهل الأبناء كمان أوقات هيدي الأحاديث الصغيرة بتعمل فرق كبير دكتور ياسر. وعشان هيك أوقات لازم نهتم لأنه بتعرف أوقات من ظن أنه العلاقة أكبر من أنه هيك نمشي هيك أو نعمل أحاديث صغيرة، إنما هيدي الأحاديث الصغيرة لها عن جد واقع كتير كبير
0: جدا جدا. أنا دايما بعزز وبشدد على قديش مهم داخل العائلات أنه نتواصل مع أنفسنا ومع اللي حوالينا مع أولادنا مع أزواجنا بشكل صحيح. هذا بيعطيني أول شيء كتير معلومات وين موجودين أفراد العائلة بأي وضعية، إذا بحاجة لدعم، إذا في معلومات مخفية، مؤشرات بتكون واضحة. بالإضافة لهيك أنا بسميها إنك أنت عم بتقولي إن أنا موجود عشانكم.
1: صحيح.
0: لما أنا بطمن عليك معناه أنا موجود، معناه بسأل أنت أنا مهتم فيك، فلما بتحتاجني يعني موجود حتى لو ما حكيت. فأحيانا أنا دايما بحذر من فكرة إنه السؤال والإطمئنان شيء والتحقيق شيء آخر. فلما بدك تسأل عن شخص تطمئن أعطيه حيز إنه هو هل بحاجة يشركك ولا يكتفي بالكلمات اللي ممكن يقولها. حتى مع أولادنا ما بده تخلو في دائرة التحقيق، كيفك اليوم شو أخبارك كيف كان نهارك، حد يشرك رحل ورح يشرك، ما تفوت التحقيقات اللي ممكن تعمل حواجز نفسية وبالتالي عدم إشراك بالمعلومات بشكل صحيح. ودائما بقول لما الشخص جاهز يشرك لحاله رح يطلبك
1: 100%. يعني دائما نحن حتى كمان ببيت العائلة نؤمن دائما انه الحياة بتتشكل بالتفاصيل واعمق التفاصيل. احيانا هيدي هيك الجملة يمكن جملة عادية هيك منقولة وتمر ولكن تضيء وبتعمل فرق كتير كبير بداخلنا. شكرا كتير لك دكتور ياسر بشير باحث في الصحة النفسية، يعطيك الف عافية. شكرا جزيلا على هذا الحديث الرائع. شكرا، تحياتي الى اللقاء. بنطلع لفاصل، بعد الفاصل نواصل.

0: 2499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العيلة. سيتي مول كفرمندا. أضحى مبارك.
3: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير. أو بشمال أبرس، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: إيجا العيد وعيدنا.

0: فوت عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
2: يلا بكل بيت أو كل بتعرفوا شو بكل مطبخ عربي وبكل بيت فعلا هيك عربي في علبة برتقالية صغيرة اللي ما بتغيب عن رف التوابل. هيك الطباخين بيضيفوها بدون تفكير، ست البيت بتضيفها بدون تفكير ومنشمها وبترجع لقلنا ذكريات الشفاء والدفء. الكركم هيدا الذهب اللي عطتنا إياه الأرض، لون مثل الشمس ورائحة مثل التاريخ. ما كانت يوم مجرد توابل بتكمل النكهة، بل كانت وصفة الأجداد لما ما كان في دواء أو عجز الدواء وملجأ الأمهات لما المرض أرهق أجساد أولادهم. اليوم وبعد آلاف السنين من الاستخدام الشعبي عم يقعد العلم أمام هيدي الحبة البرتقالية ويقول كانوا على حق. ببيت العيلة تعال نفتح هيدي العلبة الصغيرة اليوم ونكتشف شو في بقلبها وبداخلها وشو أثبتت الأبحاث العلمية حول هيدا الموضوع. ضيفتي على الهواء مباشرة نداء إخبارية، مدربة صحة معالجة بالتغذية الطبيعية والأعشاب الطبيعية. أهلا وسهلا فيك نداء. مرحبا.
3: أهلا وسهلا فيك رانيا. يا مرحبا جميع المستمعين.
2: أهلا فيك. الكركم موجود بمطابخنا منذ قرون، ولكن برأيك ليش هيدا الاهتمام هلأ كتير؟ اللي إجا يعني إجا شوي متأخر، ما بعرف إذا شوي متأخر إجا أو إنه كل الوقت كان في اهتمام بهيدا الموضوع.
3: هو كان كل الوقت في اهتمام، بس للأسف التدخلات اللي صارت كتير بعالم اللي كان بعالم الأعشاب أو بعالم البهارات، فهذا الإشي خلانا شوي ما نميزش بين الكركم اللي فيه فعلا فائدة وبين الكركم اللي هو بتواجد بشكل عام بالمطابخ أو بالمحلات. طيب، المحلات البهارات
2: بدنا نحكي نحن اليوم عن الكركم اللي إله فائدة عن جد والكركم الحقيقي. احكي لي شوي شو بيعمل الكركم الحقيقي، شو فوائده؟
3: اولا الكركم دائما بنسميه هو الذهب الاصفر او ذهب الارض، الكنز اللي احنا عن جد احنا بحاجته دائما، خصوصا في هاي الاوقات اللي كلياتها امراض التهابات اللي فيها كثير انتكاسات جسديه. اولا الكركم هو مش مجرد بهار. عاده احنا لما بنيجي نشتري بهار الكركم مفضل، يعني دائما مفضل انه احنا نشتري طازج هو من عائله الزنجبيليات، يعني جذوري، هو من الجذور، فمفضل انه نشتري نشفه ونطحنه. خلال يعني هاي العمليه احنا ما بنفقد الماده الفعاله اللي هي بتكون فيه. المادة الفعالة اللي بتكون بالكركم اسمها الكركمين. الأبحاث العلمية أعطت كثير إثباتات للكركمين ومدى فعاليته بعلاج الالتهابات.
2: بس كثير بيحكوا عن الكركمين إنه صعب الجسم يمتصه، في طرق كيف نستفيد منه؟
3: طبعا دائما بندمجه بالعادة، عادة المكملات اللي بتكون فيها كركمين بيكون معها فلفل أسود. تمام. هدول هالي الفلفل الأسود هو من أحد الأمور اللي بتساعد على امتصاص الكركمين بشكل كثير كبير، لأنه الجسم لحاله ما بيقدر إنه هو يمتصه. حتى إذا أنت بتلاحظي بالخلطات أو الشكة أو بالطبيخ نفسه، لما بنضع الكركمين بنحط معه حب فلفل أسود، هذا الإشي بيساعده على بيساعد الجسم على امتصاصه بصورة اللي هي أحسن. فإحنا لما بنعطيه عادة، ومنهم الأشخاص اللي بنعطيهم إياه، بنعطيه للأشخاص اللي بدهم أولا يقوي مناعتهم بصورة اللي هي جدا منيحة، بصورة اللي هي جدا عالية. بنعطيه للأشخاص اللي عندهم التهابات متكررة بالجسم، وإحنا عادة لما بنقول التهابات مش بس الناس اللي هي بتمرض كتير، أحيانا الجسم كمان بيعجز نفسه، الخلايا نفسها بصير فيها أكسدة عالية، فهاي الكركمين هو مضاد لهاي الأكسدة اللي بيساعد إنه الخلية نفسها ما تتلف أو يبلش يتخلص الجسم من الخلايا اللي أساسا تالفة أو وصلت للشيخوخة اللي إحنا بنحكي له أنتي إيجينج. شغلة ثانية للأشخاص اللي عندها التهابات وبالأكثر التهابات مفاصل، يعني أشخاص اللي عندها التهابات مفاصل أو جاع دائمة بالمفاصل بالعظام بالعضلات، وكمان للرياضيين عادة بنعطيهم كركمين كمكمل بيكون مع مادة اللي اسمها MSM، والفلفل الأسود طبعا بتكون واحدة من المركبات اللي هي بتساعد على صحة العضلات والجهاز العضلي بشكل عام، يعني بصورة اللي هي جدا كبيرة.
2: شو الكمية الموصى فيها يوميا؟
3: بالضبط احنا عادة الكركمين اذا بدنا ناخذه كحبوب، يعني
2: كمكملات
3: غذائي، كمكمل غذائي ناخذ حبتين بالنهار طبعا أه. هذا الاشي بيرجع لقديش كيف كميه حجم الحبه الشركه نفسها وكل هاي الامور أه. عاده بناخذ من حبتين لاربع حبات بالنهار بس في والكركم العادي البهار تقدر انه الشخص يستخدم يعني من 5 جرام اللي هي لتكول اليوم تمام أه.
2: يعني 5 جرام يعني يعني 5 جرام قديش يعني معلقه صغيره او اقل
3: نص معلقه صغيره
2: معلقه صغيره طيب في اشخاص صغيرة. في اشخاص يعني يعني مش غير موصى غير موصى اي مين هن
3: اول اشخاص هن الاشخاص اللي باخذوا ادويه تميع الدم تمام هذول الاشخاص ممنوع يقربوا على الكركم لانه بالاساس الكركم هو بيزيد من نشاط الدم وتحفيز ضخ الدم بالجسم لصوره اللي هي جدا كبيره فمثلا احنا ما بنعطيه للاشخاص اللي في عندهم بيستخدموا مويعات الدم للاشخاص مثلا في عندهم عمليات عمليه بعد 24 او 48 ساعه عندهم عمليه جراحيه شو ما كانت كمان ما بنعطيه لانه هو كمان زي ما حكيت مميع دم طبيعي للصبايا او النساء الحوامل طبعا ما بنعطيه بكميات اللي هي عاليه لانه زي ما حكينا بيزيد من تدفق الدم بصوره اللي هي جدا عاليه الاشخاص اللي بتناولوا ادويه للكبد وادويه للسكري هذول احنا بنضلنا حذرين معاهم حتى ما يعني يكون في شيء اسمه كونترا انديكاتيا يعني تفاعل مضاد مع الادويه اللي هن بيكونوا ماخذينها
2: رائع كنت بتمنى يكون بعد معي وقت اكثر هيك لحتى فوت اكثر بتفاصيل بس ان شاء الله اكيد بلقاء آخر شكرا كثير لك نداء إخبارية شكرا. مدربة صحة ومعالجة بالتغذية الطبيعية والأعشاب الطبيعية يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا عزيزتي تحياتي نطلع لفاصل قصير ومن ثم نواصل
0: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح بالعيد اركني علينا أضحى مبارك من صالح ذباح العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90 رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90 شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90 سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90 سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90 تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط الحملة حتى 27.5 خاضع لشروط الحملة من مجموعة المشهداوي بدون مقدمات برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90 بقلاوة لوزان 750 جرام 9

0: 60 شيكل و90 غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90 محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية اي بليس محلك لأجهزة ابل خاضع لشروط الحملة
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكوا مني أنا اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر
5: إيجا العيد وعيدنا
6: إيجا العيد وعيدنا
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا
5: إيجا العيد وعيدنا
6: إيجا العيد وعيدنا
5: وبأحلى شروي زبطنا
6: وبأحلى شروي زبطنا
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90 زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل تسعين باس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
7: الله هالريحة كل عام وانتو بخير يا غالية كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك
8: وانت بخير يا حبيبي شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا
10: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال أصل العيد
11: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26 للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق
12: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات هدايا بالمئات بالمئات هدايا بالمئات بالمئات يلا أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط عيد أضحى سعيد من مجمعات 7 في 7 مفاجآت عنا
5: إيجا العيد وعيدنا
6: إيجا العيد وعيدنا
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا
5: إيجا العيد وعيدنا
6: إيجا العيد وعيدنا
5: وبأحلى شروي زبطنا
6: وبأحلى شروي زبطنا
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة اسمعوا منيح سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 باس مثل ما سمعتوا مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل و90 باس سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90 مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل و90 ومشروب ليموناده بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل و90 باس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة عيد مبارك
13: دخولية بس ب 25 شيكل
5: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل الحملة حتى 21/5 تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك أهلا وسهلا
14: أحلى

0: يلا، في حملات بتمر هيك مرور الكرام مرور عادي، وفي حملات الناس بتحفظ شعارها من أول مرة، وهيدا اللي صار مع ضيافتك هيبة، الحملة اللي أطلقتها شبكة محامي الشادي. اليوم رح نحكي أكتر عن هيدا الشيء وعن أجواء العيد، عن الفروع، عن المنتجات اللي عليها إقبال كتير كبير بهيدا الفترة. رحبوا معي على الهواء مباشرة برامي الصديق المسؤول الإعلامي لشبكة محامي الشادي. أهلا وسهلا برامي.
1: أهلا فيك يا رانيا وبكل المستمعين والمستمعات وبكل عموم شعبنا. أهلا بيكي.
0: إن شاء الله رامي، كتير ناس طبعا بداية تعرفك قبل ما نبدأ نحكي شوي عن كل التفاصيل، كتير ناس سمعت عن أول شيء عن محامي الشادي وعلى مدار سنوات وعن كيفة الفروع، بس تعال نذكر بداية هيك نحكي شوي اللي كل اللي حابين يزوروا محامي الشادي اليوم ويجهزوا حالهم للعيد ولضيافة العيد الرائعة جدا، تعال نحكي شوي عن الفروع وين موجود الفروع.
1: صحيح، سؤالك في محله. احنا دائما حاولنا نكون قريبين من الناس بكل منطقة، والحمد لله اليوم موجودين بست فروع حتى تكون تجربة التسوق أسهل وأسرع للكل، خصوصا لما احنا بنحكي عن أيام عيد اللي رح تكون متميزة بالزحمة. فروعنا موجودة بأم الفحم فرعين، بشارع السوق وشارع القدس، بكفر قرع المدخل الرئيسي مقابل محطة ديلك، بشفعمر بالمدخل الغربي أو اللي بيعرفوا شفعمر بيعرفوه الناعمة، وبالبيعني دير الأسد مقابل دباح مول أول فوتة البيعني دير الأسد، وبكفر مندا بمجمع السيتي مول. ست فروع طبعا اللي موجودين لخدمة كل من بيجي بزور واحد من فروع شبكة محامي الشادي، وبسعدنا دائما خدمتهم ومنتشرف بزيارتهم جميعا.
0: طيب لو نقول محامي الشادي دغري نحن بنعرف المكسرات الطازة، فخامة جودة المكسرات وكلمة إلى هنالك، ولكن اليوم نحن مش بس عم نحكي عن مكسرات، نحن عم نحكي عن حلويات عربية فاخرة، عم نحكي على حلويات لوزان. تعال احكي لنا أكتر شوي عن هيدا الموضوع.
1: صدقت وأصبت، حلويات لوزان أولا اللي بيعرفش يعرف إنه هي استيراد حصري وشخصي لشبكة محامي الشادي، يعني بكل فروع محامي الشادي راح تشوفوا حلاوة حلويات لوزان. حلويات لوزان بكلمتين هي من سحر الزمان، من سحر الزمان لأنها معمولة بأفخم وأجود وأفخر مواد الخام البيتية، يعني طعم ستة وستك من أيام زمان موجودة بحلويات لوزان. عشان هيك محامي الشادي دايما بحثت ورح تم تبحث عن التميز على أساس نقدم للناس أشياء مختلفة فيها قيمة فعلية وجودي طليق باسمنا. من هون أجت فكرة إدخال حلويات لوزان كاستيراد حصري لمحامي الشادي، وهي فعلا بتحمل زي ما حكيت لك طابع الحلويات العربية الفاخرة بطعم وسحر أيام زمان، من البقلاوة للبرازة للغريبة المعمولة بتمر، وأصناف أول ما تدوقيها وإنت متعوي طبعا مع كل الطاقم بتحسوا بروح العيد والضيافة الأصيلة. وبنفس الوقت إحنا كنا حريصين على أهم ما في الأمر هو الجودي بنفس مستوى الفخامة اللي تعودوا عليها زبايننا، لأنه بالنسبة لإلنا

0: ضيافي مش بس تقديم، وأنا بتذكر مقدمتك بالمقابلة السابقة حكيتيها وشددت عليها أن الضيافي مش مجرد تقديم هذا النوع من الضيافي أو الشوكولاتة أو المكسرات،
1: صحيح.
0: إنما الضيافي تجربة كاملة فيها ذوق وهيبة.
1: صحيح، عراقة. رسالتكم هيك مناسبة عيد الأضحى المبارك، يعني عيد الأضحى على الأبواب رامي، ومهم كتير هيك كمان هيك معايدة حلوة، رسالة خاصة من محامي الشادي لكل جمهورنا الكريم.
0: أول إشي وأهم إشي وفوق كل إشي، كل عام والجميع بألف خير يا رب، بسلام وقام، مودي محبي أمن أمان، وكل شي حلو منتمنى لكل الناس عامة، من أول بيت بالشمال لآخر بيت بالجنوب في بلادنا وبالعالم عامة، وإن شاء الله بيكون العيد مليان فرحة ولمة حلوة ومحبة بين الناس. وبهالفترة يعني بدنا نستغل وننتهز كرمك بهالمنصة الراقي والرائعة، إنه إحنا جاهزين نستقبل أهلنا وزبايننا بكل فروعنا الستة اللي قلناها، بأم الفحم شارع السوق والقدس، بشفا عامر المدخل الغربي، كفر قرع المدخل الرئيسي، البيعنة دير الأسد مقابل دباح مول، وكفر مندى مجمع السيتي مول. نستقبلهن بكل حب بكل ترحاب، وكنا حريصين أن نوفر كل تفاصيل الضيافة الراقي من المكسرات الطازة للشوكولاتة والقهوة، وصولا للحلويات العربية الفاخرة اللي هي لوزان وكل الحلويات الأخرى، لحتى كل شخص يلاقي إشي يليق بضيوفه. ومنحب نقول للكل تفضلوا زورونا وخلي ضيافتكم فعلا هيبي
1: هيبي، لكل مين حاب تكون ضيافتها هيبي بهيدا العيد. محامي الشادي هو العنوان. شكرا كتير لك رامي صديق، المسؤول الإعلامي لشبكة محامي الشادي، يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا عزيزي.
0: ألف شكر وألف تحية لكم جميعا.
1: شكرا، شكرا لك. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: باي باي.

يلا نحن لهون منوصل لنهاية لقائنا لليوم مستمعينا ومستمعاتنا. شكرا كتير دائما دائما مثل العادة ومثل كل مرة شكرا على حسن المتابعة والتواصل. بدي أتمنى لكم دائما أجمل وأمتع الأوقات برفقة إذاعة الشمس. أنا مش عم لقاء اليوم كان معكم على مدار ساعتين رانيا العالم من وراء المايك، ابتهال حسن خليل حداد وليليان حج، طاقم بيت العيلة لليوم. يلا ودعكم على أمل نلاقيكم وإرجع التقي فيكم عن جديد.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوسم 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وب أحلى شروي زبطنا،
6: وب أحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: العيد يلا اجانا العيد والعيد بده جديد والفرحه بتكمل مع 7 اكيد نستناكم في مجمعات 7 طمرة ام الفحم الطيري الطيبي ورهط عيد اضحى سعيد من مجمعات 7 في 7 مفاجآت عندنا
1: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
2: وبأحلى شروي زبطنا

0: بكم بنا هي رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. صوتت الهيئة العامة للكنيسة على مشروع حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية بعد مطالبة الأحزاب الحريدية بتقديم موعد الانتخابات على خلفية عدم تمرير قانون إعفاء الحريديم من التجنيد. وبحسب التقارير الواردة فإن الأغلبية الساحقة صوتت لصالح مشروع القرار. أشارت التقارير إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو لم يحضر الجلسة بسبب التزامه بجدول أعمال أمنية. في غضون ذلك أفادت تقارير إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. يأتي ذلك بعد أن صرح ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بعد تحييد قدراتها العسكرية ومنع امتلاك السلاح النووي. إلى ذلك حذرت أوساط إسرائيلية من احتمال إقدام رئيس الوزراء نتنياهو على خطوات عسكرية لأغراض انتخابية بالتزامن مع تصاعد الجدل حول حل الكنيسة. توعد الحرس الثوري الإيراني بأن الحرب ستمتد إلى خارج منطقة الشرق الأوسط إذا استنفت الضربات، مهددا بتوجيه ضربات ساحقة. وأكد الحرس الثوري أنه لم يستخدم بعد كامل إمكانياته، مشيرا إلى أن الضربات ستتجاوز حدود المنطقة وستصل إلى أماكن غير متوقعة. أفادت وكالة إرنا الإيرانية رسمية نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي توجه إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. وأضافت المصادر أن نقوي سيزور إيران للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن جدول الزيارة أو الملفات المطروحة للنقاش. أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط طائرة مسيرة شمال البلاد، وجاء في بيان صادر عنها أنها تعاملت مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية حيث تم إسقاطها في محافظة جرش دون وقوع أي إصابات بشرية. أكد بيان صيني روسي أن الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران تقوض استقرار الشرق الأوسط، داعيا أطراف النزاع إلى التفاوض ووقف إطلاق النار. وذكر البيان أن العلاقات بين موسكو وبكين لا تمثل تكتلا ولا تحمل طابع مواجهة وليست ضد أي دولة. وأكد البيان على رفض هيمنة الدول وتقسيم الدول أو الشعوب إلى درجات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، وتنشط حركة الرياح في معظم المناطق. في القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في محاور محلية وكذلك أخبار الساعة. العنوان الأبرز: الكنيسة صوتت قبل قليل على القانون لحل الكنيسة بأغلبية كبيرة، ويمكن أن نقول تقريبا إجماع، 110 أعضاء كنيسة من الائتلاف والمعارضة صوتوا إلى جانب هذا الاقتراح الذي مر بالقراءة الأولى، وهذا معناه أن كرة الثلج تتدحرج. ولكن هل ينجح نتنياهو في صد هذه الكرة، بما معنى أن لا يتم حل الكنيسة خلال الأسابيع القريبة لتبقى الانتخابات في موعدها في نهاية أكتوبر، أم سيتم تقديم موعد الانتخابات لأول أيلول أو لمنتصف شهر أيلول؟ هذا ما سنتابعه. سنكون أيضا مع بعض التصريحات لرئيس حزب الديمقراطيين الذي كان اليوم في إذاعة الشمس والتقى بالمدير العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة، وتحدث في قضايا عديدة ترتبط أيضا بالمجتمع العربي والساحة السياسية، ونتوقف أيضا عند ملف يرتبط بالمعطيات حول الطلاب في المدارس ومعلوماتهم وخصوصياتهم. نستمع قبل قليل إلى ما قاله رئيس الكنيسة حول التصويت على قانون حل الكنيسة.
1: הכנסת לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. נעבור כעת לנושא הבא של... סליחה, הנושא... נו, חברת הכנסת בן ארי, תודה. חבר הכנסת קאס, תודה. יש לנו הצהרת אמונים, רבותיי, של חבר הכנסת החוזר ארז מלול, אנחנו נקיים אותה כעת.

0: إذن هذا ما سمعنا قبل قليل من رئيس الكنيسة حول حل الكنيسة كما ذكرنا، وهذا المشروع الذي مر بالقراءة الأولى قبل قليل بأغلبية كبيرة جدا، ولكن هذا لا يعني أن القانون قد مر. تم طرح الموضوع كمشروع قانون لحل الكنيسة، ولكن ديناميكية الأحداث باتت واضحة، بما معناه أن هنالك الآن قانون لحل الكنيسة ومواعيد للانتخابات، ولكن كما أشرنا عدة مرات قد يتم التأجيل، ويتم أيضا رفض هذا القانون في حال تم التوصل إلى توافق بين الأحزاب، تحديدا أحزاب الائتلاف، لمنع تمرير هذا القانون. الآن إلى قضية أخرى. هل تهدد وزارة التربية والتعليم خصوصية أكثر من 2.5 مليون طالب؟ وهذا ما تحذر منه جمعية حقوق المواطن بالتعاون مع عيادة الخصوصية في جامعة تل أبيب من خطوة جديدة لوزارة التربية والتعليم تقضي بنقل جميع بيانات الطلاب المدرسية تلقائيا إلى الوزارة، معتبرة أن القرار يشكل بنية تحتية لمراقبة شاملة تمس بشكل خطير بحقوق الحقوق وخصوصية ملايين الطلاب. أوريخ دين تال خسين أقودال زخوت أزاخ شلوم لأخ تسرائم توفيم.
1: شلوم غاب.
0: שלום לך, סליחה, טל.
1: ו... לא, לא, זה... אני
0: באת. את באת, אז סליחה. טוב, טוב, כן. אוקיי. אז איך אפשר לפגוע בפרטיות באמצעים נתונים כאלה?
1: בקלות רבה. זאת אומרת, כל המהלך

0: صالح ذباح بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
2: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، برنامج الظهيرة. حتى الآن كنا قبل الفاصل في حديث مع المحامية الحسين جمعية حقوق المواطن والبيانات الخاصة بالطلاب ونقلها للوزارة ورفض هذا الموضوع بشكل قاطع من قبلهم. استمعنا أيضا إلى ما كان في الكنيست، التصويت على قانون حل الكنيست. النائب أيمن عودي تحياتي.
3: أهلا العزيز جاكي وجميع المستمعين.
2: يعني اعتقدت أنك ستصوت ضد لأنه هذا قد ينهي ولايتك سريعا.
3: لا طبعا صوتنا مع فضل الكنيست، وبالنسبة لي على المستوى الشخصي يعني منذ 3 سنوات قررت وأنا عازم طبعا أن أنهي، والآن توجد لنا قائمة جديدة برئاسة الدكتور يوسف جبارين وهو شخص مقدر جدا، وأعتقد بأن وضعنا سيكون أفضل معه.
2: بدون نساء في الأربعة الأوائل.
3: أنا واثق أن القائمة التي سنكون بها سيكون بها نساء، لا يمكن أن نقبل أن لا يكون هذا الأمر. يعني بأي حالة تحالفية بنهاية المطاف القائمة التي ستقدم للكنيست سيكون بها نساء بأماكن مضمونة، وهذا واجب علينا، غير هيك غير مقبول.
2: يعني راح يكون 5 من الجبهة بأول 10 أو أول 12؟
3: لا، بدون دخول لأي تفصيل بالنسبة للمقاعد، ولكن بأي حالات تحالفية نحن نريد قائمة مشتركة شاملة، يعني كل الأحزاب معها، يوجد منها من الموحدة والتجمع والتغيير والجبهة، وبالطبع سيكون نساء من خلال أحزاب مختلفة، وسنصل إلى صيغة يكون تمثيل ملائم. هذا حق وهذا واجب.
2: ولكن دعني أسأل، هل كرة الثلج هذه تتدحرج الآن وهي فعلا ستصل إلى نهاية ولاية الكنيست، أم هذه قراءة أولى الكل الآن يجمع لكي يرفع البطاقة الصفراء أو الحمراء في مرحلة ما، ولكن بعد ذلك سيتدخل نتنياهو يأتي بقانون منع التجنيد وبالتالي يتم دفن هذا القانون ووأده، والانتخابات ستكون في موعدها في نهاية أكتوبر؟
3: هنالك شخص واحد ووحيد سيقرر موعد الانتخابات وهو بنيامين نتنياهو، وكل المعارضة ستخضع لرغبة نتنياهو. لماذا؟ لأن مصلحة كل ائتلاف، لأن مصلحة هذا الائتلاف مع مصلحة نتنياهو. إذا فاز نتنياهو بالانتخابات القادمة هذا فوز لهم جميعا، وإذا خسر فهذه خسارة لهم جميعا. لهذا يعني اللي صلوا بهدد من سنة ونص، يعني إسا بالآخر آخر دقيقة بده يعلن العصيان بالوقت اللي بحاجة للتنسيق التام مع نتنياهو بالانتخابات. لهذا فالقرار هو فقط لنتنياهو والكل سيخضع لرغبتي.
2: وبرأيك ما كان اليوم في أروقة الكنيست وتحديدا من أحزاب الحريديم، ولماذا صوت الجميع يعني مع هذا القانون حتى الليكود كما أفهم؟
3: هذا القانون يعطي إمكانية للحكومة أن تحدد الموعد. يعني لو الذي مرر هذا القانون فقط المعارضة وبناء على صيغة القانون التي كتبها أعضاء المعارضة فالانتخابات ستكون خلال 90 يوم، بينما صيغة القانون الذي أعد من قبل الائتلاف يترك مساحة بالنسبة للوقت بأيدي الائتلاف. هذا هو السبب.
2: يعني بمعنى هم أرادوا التصويت أو دعم القانون لأنهم يريدون تحديد الموعد، والسؤال طبعا الآن ما بين أول سبتمبر أو 15 سبتمبر أو نهاية أكتوبر الموعد الرسمي، يعني النافذة ليست واسعة جدا.
3: لا أبدا، ولكن يعني واضح أنه في خسارة معينة للنتنياهو أن يكون 27/10، لأنه الذكرى الثالثة ل17 ستكون في خضم الحملة الانتخابية. هذا لا يريد نتنياهو، ولكن بالمقابل هنالك أمور يعرفها نتنياهو الأغلب لا يعرفها. هو يعرف العلاقة مع ترامب، هو يعرف إذا كان مجال ضرب إيران أكبر أم أصغر، هو يراهن على بعض الأمور التي لا نستطيع أن نطلع عليها بدقة أكثر من التحليل. نحن نستطيع أن نحلل، ولكن لديه بعض المعلومات التي يعني وفقها هو يقرر متى يكون موعد الانتخابات.
2: وهذه المعلومات ماذا تقول؟ ماذا يعني دون الكشف عن أسرار دولة؟
3: يعني أنا رأيي الشخصي على مستوى التحليل يعني المنطق السليم أن لا تكون حرب. لماذا؟ لأنه ماذا تريد أمريكا؟ تريد الهيمنة وتريد النفط وقطع الطريق عن الصين. هذه الأمور ممكن أن تتوفر فقط بإسقاط النظام الإيراني، وأنا لا أعتقد أن

0: أمريكا تستطيع إسقاط النظام الإيراني على الأقل بالأشهر القريبة القادمة. وأمريكا لديها انتخابات الوسط بشهر نوفمبر،
1: ولكن الإعلان عن حالة طوارئ بمفهوم التصعيد العسكري إذا كان أمام إيران وإذا كان في الشمال، أو حتى العودة إلى المواجهة في غزة، أو حتى تطوير الملف في الضفة الغربية، ويقول نحن في حالة طوارئ، وهذا يؤدي إلى تأجيل الانتخابات بمعنى سحب البساط تحت أرجل الجميع، هذا أيضا سيناريو مطروح؟
0: أبدا، فقط حرب جدية مقابل إيران ممكن تأجيل الانتخابات لوقت قصير جدا، ولكن أي حروبات على مستوى لبنان أو على مستوى الضفة أو غزة لا يؤدي إلى درجة تأجيل الانتخابات. لماذا أقول هذا الأمر؟ أولا، إسرائيل خاضت انتخابات كهذه في ظل حروب مثل حرب لبنان من 1982 لسنة 2000، كان في على الأقل 5 انتخابات. وكذلك المعارضة ستتوجه للمحكمة العليا، والمستشارة القضائية ستؤيد موقف المعارضة، والقضاء يعرفون تماما ماذا يريد نتنياهو. يعني الموضوع ليس ملك يد نتنياهو بهذا الصدد، لهذا فقط يعني حرب اللي هي بتخلي الحياة معطلة كليا، هذا يكون بفترة قصيرة جدا وليس أطول. ولكن يجب أن نتذكر أن قرار الحرب كهذا مقابل إيران هو قرار أمريكي وليس إسرائيلي. يعني إسرائيل قادرة على الضغط، على الإقناع، على الترغيب، ولكن القرار هو قرار ترامب وليس قرار نتنياهو.
1: ونحن سنتابع. نشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، إلى اللقاء. إذن هذا في الكنيست، شخص واحد والذي يحدد قواعد اللعبة في الحلبة السياسية، بنيامين نتنياهو، حول موعد الانتخابات. وكما استمعنا من النائب أيمن عودي، التصويت بالإجماع تقريبا على القانون بما في ذلك الائتلاف لكي تتمكن الحكومة في نهاية المطاف من تحديد موعد الانتخابات، هل سيكون في الأول من سبتمبر أو 15 سبتمبر، أو مع الموعد الرسمي النهائي في 27 أكتوبر. لا نعلم. البطاقات الأساسية بيد نتنياهو الذي يحدد، كما استمعنا أيضا من النائب أيمن عودي. وفي الحلبة الحزبية السياسية طبعا الضغط الآن من أجل التحالفات، وكذلك إيصال الرسائل المرتبطة بكل حزب وبكل مرشح، إذا كان في المسار الأمني أو العسكري بشكل عام، أيضا القضايا الداخلية وعدد من الملفات ناقشناها اليوم أيضا مع رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، الذي وصل في زيارة وجولة لإذاعة الشمس، حيث التقى بالمدير العام الأستاذ سهيل كرام طاقم الإدارة، وتحدث حدثنا معه في عدة قضايا محورية على مستوى المنطقة بما في ذلك التطورات في المجتمع العربي، وكما نعلم جميعا العنف والجريمة. وأشار جولان لأن الانتخابات القريبة مصيرية، وأنه من موقعه يطمح بوزارة الأمن القومي، ولا يرفض تعيين شخصية عربية في منصب وزاري مثل وزارة الصحة. وكان كما ذكرنا جولان قد وصل إلى الإذاعة في لقاء عمل، حيث التقى بالمدير العام الأستاذ سهيل كرام طاقم الإدارة، وأكد كرام خلال اللقاء على ضرورة إحداث التغيير أيضا من قبل حزب الديمقراطيين، والتعامل بمبدأ المساواة مع الجميع، وأن لا يتم التعامل مع العرب كعجلة إنقاذ فقط، بعد ما ورد في حديث جولان.
2: אני חושב שבאמת זה ממש לא רלוונטי כרגע לעסוק איזה משרד יעסוק בזה ואיך בדיוק נארגן את זה.
3: אבל כוונת המשורר היא שהדבר לא יופקד בידיו של המשרד לביטחון פנים, לביטחון לאומי, כי אנחנו יכולים לקבל מהדורה חדשה של בן גביר.
2: זה בדיוק הסיבה למה אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית צריכה להיות בקואליציה הבאה. הלאומנים הקיצוניים שהם מסכנים את קיומה של מדינת ישראל, לא צריכים להיות בממשלה.
4: מבינים ומבינים שהשחיתות הציבורית העמוקה שנושא דברה העיקרי זה נתניהו עצמו, שהלאומנות הקיצונית שמובלת על ידי בן גביר וסמוטריץ', ויש ההסתגרות החרדית שלמעשה מתעלמת משאר החברה ולא מוכנה בעצם להשתתף בחיים הלאומיים בכלל, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינה חברתית, לא מבחינה ביטחונית, איך אנחנו רוצים שאלה יובילו אותנו לעתיד?
3: עכשיו,
4: מה שאני אומר כרגע היא עמדה לאומית. אתה שואל אותי היום מי המייצג הכי מובהק של המחנה הלאומי? זה יושב מולך. אני. למה? כי אני מסתכל על עתיד מדינת ישראל, על כל המורכבות שבה.
3: כן, אבל אתה...
4: ושואל את עצמי לאיפה אנחנו הולכים?
3: אתה לא לאומן.
1: إذن يائير جولان في إذاعة الشمس، واستمعنا إلى بعض ما حدث. طبعا جزء من الحديث سيكون بعد قليل أيضا في منصات الشمس، وكذلك التفاصيل المتعلقة بلقائه مع الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة، والحديث الذي دار حول قضايا عديدة بالنسبة للحلبة الحزبية السياسية وقضايا المجتمع العربي. بهذا نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حج، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه التحية تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. تحياتي.

0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شيتا ال 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يفني من 7 ل 9 ال 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصرة أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك.

0: حملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمأة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 شيكل، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15.90 شيكل، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39.90 شيكل، ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة تونك ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44.90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44.90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44.90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. صوتت الهيئة العامة للكنيسة اليوم على مشروع حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية وذلك بأغلبية 110 أصوات دون معارضة. جاء ذلك بعد مطالبة الأحزاب الحريدية بتقديم موعد الانتخابات على خلفية عدم تمرير قانون إعفاء الحريديم من التجنيد. وأشارت التقارير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يحضر الجلسة بسبب التزامه بجدول أعمال أمني. في غضون ذلك أفادت تقارير إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو أجريا ليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. يأتي ذلك بعد أن صرح رئيس ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بعد تحييد قدراتها العسكرية ومنعها من امتلاك سلاح نووي. هذا وحذرت أوساط إسرائيلية من احتمال إقدام رئيس الوزراء نتنياهو على خطوات عسكرية لأغراض انتخابية بالتزامن مع تصاعد الجدل حول حل الكنيسة. توعد الحرس الثوري الإيراني بأن الحرب ستمتد إلى خارج منطقة الشرق الأوسط إذا استؤنفت الضربات مهددا بتوجيه ضربات ساحقة. وأكد الحرس أنه لم يستخدم كامل إمكانياته مشيرا إلى أن الضربات ستتجاوز حدود المنطقة وستصل إلى أماكن غير متوقعة. أفادت وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي توجه إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. وأضافت المصادر أن نقوي سيزور إيران للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن جدول الزيارة أو الملفات المطروحة للنقاش. أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط طائرة مسيرة شمال البلاد وجاء في بيان صادر عنها أنها تعاملت مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية حيث تم إسقاطها في محافظة جرش دون وقوع أي إصابات بشرية. أكد بيان صيني روسي أن الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران تقوض استقرار الشرق الأوسط داعيا أطراف النزاع إلى التفاوض ووقف إطلاق النار. وذكر البيان أن العلاقات بين موسكو وبكين لا تمثل تكتلا ولا تحمل طابع مواجهة وليست ضد دول أخرى. وأكد البيان على رفض هيمنة الدول وتقسيم الدول أو الشعوب إلى درجات. أعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في بلدة الدوير جنوب لبنان. كما أفادت الوكالة بارتقاء 2 آخرين وإصابة 2 جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في الجنوب. حذرت الشرطة في بيان صادر عنها الجمهور من رسائل نصية مفبركة تصل إلى الهواتف حول ديون مالية ومخالفات سير مع رابط لغرض الدفع الفوري. وأكدت الشرطة أن الحديث يدور عن محاولة سرقة تفاصيل شخصية وأرقام بطاقات اعتماد مطالبة بضرورة الحذر وعدم تقديم أي تفاصيل حول بطاقات الاعتماد أو كلمة السر أو تفاصيل شخصية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، كما تنشط حركة الرياح في معظم المناطق. في القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
0: الجودة وطراوة اللحم بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة، سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: دخولية بس ب 25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جو.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمة 3287.
3: عدنا إليكم والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، أتمنى أن تكونوا بخير. وكما استمعتم إلى حضراتنا، بيكيو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر، جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. الآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740 شيكل. مش بس هيك يا جماعة، بتقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجربه. إذا ما عجبكم الجهاز، في عندكم إمكانية لاسترجاع كامل.

0: المصاري. اتصلوا الآن على نجمة 3414. اليوم في عنا وسادتين، كل وسادة هي وسادة مساج طبي، يعني بصراحة اللي أخذوا الوسادات عم بقولونا دوريد أو ماي جاد قديش الوسادات بتجنن. والآن طبعاً على أعتاب عيد الأضحى المبارك أسئلة عن العيد، وعلى أعتاب أيضاً المونديال فأسئلة عن المونديال. طبعاً السؤال الأول في العيد، ما المناسبة الدينية التي يرتبط بها عيد الأضحى؟ يعني لماذا سمي هذا الاسم؟ هل هو الإسراء والمعراج، الهجرة النبوية، قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل، أم غزوة بدر؟ بحب أسمع منكم شو المناسبة الدينية التي يرتبط بها عيد الأضحى. طبعا كل مين بيجاوب صح راح يفوت على قرعة الوسادات من بيكو ليزر، واهم شيء انكم تتصلوا على بيكو ليزر نجمة 3414 نجمة 3414. مرحبا، لمين؟ الو
1: الو، مرحبا،
0: يا هلا،
1: يعطيك العافية،
0: اهلا واهلا وسهلا. مين معي؟
1: معك آل سخنيني.
0: معك اهلا بآل سخنيني، شو اخبارك؟ كيفك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله، اخبارك انت؟
0: طلبتي جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
1: لا صراحة بعدني، بس أنا إيش ما أنت بتحكي إحنا بنمشي وراك.
0: أوه ماي جاد،
1: دايما إعلاناتك تفوز.
0: تسلمي تسلمي، إعلاناتنا تفوز، وطبعا بحقه حقيقة، لأنه عن جد يعني ما بنروح نعمل إعلان لأنه جاء عبالنا، لأنه عن جد بحقه حقيق كل إعلان بنعمله بكون فيه له نتائج بتجن الحمد لله.
1: صح.
0: نجمة 3414 في عندك وسادة مساج، ولكن السؤال اللي سألتك إياه عن عيد الأضحى المبارك، ما هي المناسبة الدينية التي يرتبط بها عيد الأضحى المبارك؟ هل هو الإسراء والمعراج، أم الهجرة النبوية، أم قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل، أم غزوة بدر؟
1: قصة سيدنا إبراهيم.
0: يا عيني عليك، قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل وهو السؤال الجواب الصح. كل الاحترام لإلك، خمس علامات، الله يسامح اللي قالوا الهجرة. شكرا لإلك ويعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: سلامات. مرحبا، لمين؟ الو.
2: مرحبا ابو ليان.
0: غالي ومغلغل، شو اخبارك
2: حبيبي؟ سليم من الناصر.
0: سليم، وكيفك يا سليم؟ كيف امورك؟
2: والله الحمد لله، كل سنه وانتم سالمين.
0: وانت سالم يا غانم، الله يخلينا اياك.
2: الله يسعدك، الله يسعدك.
0: طلبت الجهاز ولا بعدك يا سليم؟ بيكو ليزر.
2: بيكو ليزر
0: صحيح. سليم، بدي اسالك سؤال عن المونديال، بينفع ولا بينفعش؟
2: يلا
0: يلا، يا رب قول يا رب. انت معي
2: دائما يا رب.
0: يا رب. نعم. كم سنه تفصل بين كل بطوله كاس العالم؟
2: أربع سنين.
0: أربع سنين، والجواب صحيح. سليم،
2: هذا صغير، هذا
0: صغير، احنا بدنا نكبر ايش عليك، بس خلص احنا بنحبك، الله يخلينا اياك
2: حبيبي. احنا كمان
0: الله سلم يسعدك. مرحبا، لمين؟ الو.
3: كلاس بريد.
0: غالي ومغلغل،
3: شو الاخبار
0: حبيب الشعب؟
3: نضال المصري.
0: نضال، شو اخبارك نضال؟
3: الحمد لله.
0: انت بخير؟
3: انا الحمد لله بخير.
0: الحمد لله، ان شاء الله بتضلك هيك بخير. وفي اي شهر هجري ياتي عيد الاضحى المبارك؟ في رمضان، ذو الحجة، محرم، شعبان.
3: شعبان.
0: غلط، ركز منيح. رمضان، ذو الحجة، محرم، شعبان. في أي شهر هجري يأتي عيد الأضحى؟ لا يا نضال، لا يا نضال،
3: ذو الحجة.
0: صح، ذو الحجة. يا ليليان عم تجاوب، الله يا ليليان، الله يهدي البال إن شاء الله. سلامات، لمين؟ ألو.
4: يا مرحبا.
0: مين معاي؟
4: كريم من سخنين.
0: كريم، شو أخبارك حبيبي؟
4: الحمد لله، كل عام وانتم بخير.
0: انت بخير، انت منيح؟
4: اكيد انا منيح، بس اذا اشتريت.
0: بحبك. اشتريت اواعي للعيد ولا بعدك؟
4: لا والله بعدني، يا ريت تفوتني يوم عيد ميلادي.
0: حبيب قلبي، اليوم عيد ميلادك كريم؟
4: على وقت تفوتني.
0: ايش بدك؟ ايش عمري؟ ايش بدك؟ افوتك وين يا روحي؟ افوزك؟ افوزك ولا تفوز ولا شو بدك؟ قول لي انت بس.
4: افوز.
0: افوز. ايش عملوا لك عيد ميلاد ولا ما عملوش؟
4: ايه، عم بعزم
0: اصحابي. يا حبيب قلبي، كم واحد بدكم بعيد الميلاد؟
4: كل
0: ياتنا. كم واحد يعني؟
4: كل الطاقم.
0: يلا اغني لك يا كريم.
5: انت جنبي كل سنه وانت الحب. كل سنه وانت الحب. كل سنه وانت كريمي.
0: كريم
4: نعم.
0: بتحبي ذات الشمس؟
4: كتير.
0: احنا بنغني لك يا روحي، كل عام وانتم بخير حبيبي.
4: بخير.
0: دير بالك حالك. كمان عيد ميلاد حلو. حنين نعامني، شو أخبارك؟ يا يسعد هالروح، الله يخلينا إياكي. وأحلى أغنية لمين؟ لجوجو بنتك الكبيرة، خليلك إياها لجوجو. وأحلى غناي لأحلى جوجو، كل عام وهي بألف خير.

0: الحب. اوكي خلص كافي، احنا مكملين يا جماعه. مرحبا لمين؟ الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اول اشي بدي اوجه تحيه لكل اهالي البلاد الكريمه، واقولهم كل عام وانتم بألف خير، والله يديم علينا وعليكم هالعيد بصحه وسلامه وهدات بال.
0: يا روح الروح، شو الكلام الحلو.
1: الله يرضى عليك، هذا من وجهي.
0: انت غالي ومغلغل
1: حبيب قلبي. اول وثاني شيء عفوا بدي اوجه لك سلام لك خاص نص من الوالد ابو اليزن عصام الطاهر الهرم.
0: ابو اليزن
1: يا
0: ابو اليزن حبيب الشعب
1: حبيب قلبي. كل في مسابقه لها.
0: طبعا طبعا طبعا. اول شيء سؤال كالتالي، الله يهونها على الكل، ما اسم الوقفه التي تسبق عيد الاضحى؟ وقفه بدر، وقفه عرفات، عرفة متأسف، وقفة الهجرة أم وقفة الطائف؟
1: وقفة عرفة.
0: وقفة عرفة، نعم، شكرا جزيلا. وقفة عرفة، والله يعني ليليان عم بتجاوب كمان، أنا عم تدرس من ورانا ليليان، شكرا. مرحبا لمين؟ ألو. ألو مرحبا، مين معي؟
2: محمد.
0: محمد شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: أنت منيح؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: حبيب قلبي، طلبت جاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
2: لا والله بعدني.
0: يلا يا زلمة، أكيد في عندك ركبة فالتي، في مفصل، في إشي ديسك
2: مش ديسك. الحمد لله.
0: لا سلامة قلبك يا زلمة، إحنا نمزح بس إنه يعني نجمة 3-4-1-4. أوكي
2: الله يسلمك.
0: جاهز للسؤال؟
2: طبعا.
0: ما الركن الأعظم في الحج؟ الركن الأعظم في الحج هل هو الطواف، السعي، الوقوف بعرفة، أم رمي الجمرات؟
2: الطواف.
0: إيش؟
2: الطواف.
0: لا لا، الركن الأعظم في الحج. لا
2: أخر مرة الأجوبة.
0: الطواف، السعي، الوقوف بعرفة، أم رمي الجمرات؟ شو سؤالك طويل، جواب طويل. لا كثير تعبت وانت تجاوب. الوقوف بعرفة هذا هو الركن الأعظم. أوكي يعني إذا ما وقفت بعرفة وكأنك ما رحتش على الحج. طيب شو بتظن أعلمك أنا
2: حبيبي؟
0: إذا راح دريد بتصير تنادوا علي حج، كيفك حج دريد؟ راح الحج دريد وإجا الحج دريد، ليليان بتنادي علي حج. اوكي وينك يا حج دري؟ والله حلو، والله العظيم حلو. اوكي احنا مكملين مع البيكو ليزر، لكم منا دائما اطيب الامنيات واحلاها من اذاعه الشمس. شيرين بتغيب بتروح بتتوجع بتنفصل بتطلق بترجع، بس بتجيب لنا اغاني حلوه تباعا تباعا.

0: اوكي اوكي شيرين من هالقون الحلوه بنقول مرحبا لمين. الو
1: مرحبا.
0: هلا
1: كيف حالك؟
0: شو اخبارك؟ طمنيني عنك.
1: الحمد لله. برنامج برعايه بيك يور ليزر.
0: بيك يور ليزر.

0: زيرو يس
1: ايش
0: كيو بتحكي انجليزي حلو حلو
1: اه سعيد
0: نعم
1: تدخل لك هاي اسمع
0: اه
1: هاي واحد بخيل تشوال
0: ايوه
1: بيشلو شهر عسل قد ما حكوا معاه اقنعوه
0: طيب
1: قال لي من الدكاني انا بقدرش اترك الدكاني عندي مصلحه
0: عنده مصلحه صحيح
1: المهم قد ما حكى العالم معاه
0: اوكي
1: حمل هالشنطه وطلع
0: طيب
1: وهو راجع شافوا الناس لحاله بيقولوا له وين المراه؟ بيقول لي انت ركزه بالدكاني
2: بسامي اوترا
0: ايش هذا؟ ايش هذا؟ الله يسعد هالروح. أنا أول شيء بدي أتمنى لك الصحة والعافية وبيكفي بالضحكينة، أوكي؟
1: شكراً وكل عام وأنتم بخير جميع المستمعين وجميع اللغة العربية.
0: الله يسعد هالروح وشكراً على كلماتك الحلوة. بعمرك لا تتمسخر على قرارات مرتك لأنك واحد من هاي القرارات. أوعك تتمسخر على قرارات

0: حكيت عنك للعصافير قالوا لي وينها خلينا شحطه عليك. اوكي احنا طبعا تحيه من الاعماق راح نروح لفاصل اعلاني وانتوا عبي الشحطه. خلينا نروح على فاصل اعلاني وبعد الفاصل بنكمل، خليكم معي.
1: اجا العيد وعيدنا،
2: اجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت اسعدنا،
1: اجا العيد وعيدنا،
2: اجا العيد وعيدنا،
1: وباحلى شروي زبطنا،
2: وباحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، حمله بتصير مره واحده على المشروبات الخفيفه. اسمعوا منيح، سداسيه كوكولا او كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسيه الكوكولا ب 19 شيكل 90 بس، سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمسة ب 19 شيكل 90، ومشروب ليمونادا بلد 2 لتر بريميف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: الله الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صوان المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
8: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد، والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7، طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
3: أنا بحكي لكم فريش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
4: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم 1.
3: في مكيف، في تورنادو إنفيرتر.
5: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
8: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
9: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
10: الشمس دائما.
11: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
12: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

كل تحيات القلبية لكم أينما كنتم. تحيات من الأعماق لكل محبين في كل مكان لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. كل الخير والسعادة وإن شاء الله يا رب. بس هدات البال أهم.

شهادات البنك. إذا نحن معكم أعزائي، تحية خاصة جدا بيكو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكو ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعرف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكو ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740 شيكل. ومش بس هيك يا جماعة، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجربة. إذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية استرجاع كامل المصاري. اتصلوا الآن على نجمي 3414، والجواز عبارة عن وسادتين، طبعا وسادة مساج طبي، كل وسادة طبعا يعني عليها الإيمي، وكتير ناس أخذوا الوسادات وانبسطوا كتير من الوسادات الموجودة.

0: صافي منتي مرحبا لمين. الو
1: مرحبا.
0: يا هلا مين معاي؟
1: العافية دوريد، معك ام قاسم من
0: نحل. اهلا ام قاسم، شو اخبارك؟ طمنين عنك.
1: الحمد لله مشكور الله.
0: هلا بالغلا كله.
1: الله يسعدك، البرنامج برعاية بيكي وليزر.
0: ايوه يا عيني عليك، ان شاء الله امورك تمام وان شاء الله بتحصل على الجهاز، لك منا اطيب الامنيات، كل الحب، اتمنى ان تكوني بخير وصحة وعافية. إذن أعزائي طبعا سننهي، لكن في عنا أسماء اثنين حاليا رح طبعا نعلن أسميهم. أزهار سخنيني من عكا ونضال حسن من الناصرة. مبروك لنضال حسن من الناصرة، أتمنى أن تكون بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، كل الخير. إلى هنا ننهي أعزائي هذا اللقاء الجميل، تحية إلى زميلة ليليان حاج في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء، أتمنى أن تكونوا بخير. 8 دقائق تفصلنا عن أخبار الثالثة، تحية من الأعماق أيضا مني أنا دوري الزرقاوي. ينضم إلينا الآن الزميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، لك منا أطيب الأمنيات عدي، ونعود إليكم في الساعة القادمة مع فينيا. لكل من بحبش الفينيا، فينيا اليوم راح أوزع عليكم 3 عبوات فينيا، تنسوش إيهاب عويس راح يكون أيضا من سانسيكا، راح طبعا يكون عنده مداخلات، فله منا أطيب الأمنيات. بكرة بيجي البرد، ما في غير الكانوني، فطم فطم فطومي، كل فوليوم إذاعة الشمس دوري.

0: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل 90، زيت دورة جورج شحة 3 لتر ب 27 شيكل 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شحة ب 29 شيكل 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل 90. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
0: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل 90، زيت دورة جورج شحة 3 لتر ب 27 شيكل 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شحة ب 29 شيكل 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل 90. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق الـ 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل 90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل 90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل 90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل 90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل 90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل 90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
5: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: قدم تمرير قانون إعفاء الحريديم من التجنيد. وأشارت التقارير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يحضر الجلسة بسبب التزامه بجدول أعمال أمني. في غضون ذلك، أفادت تقارير إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو أجريا ليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. يأتي ذلك بعد أن صرح رئيس ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بعد تحييد قدرة العسكرية ومنعها من امتلاك سلاح نووي. هذا وحذرت أوساط إسرائيلية من احتمال إقدام رئيس الوزراء نتنياهو على خطوات عسكرية لأغراض انتخابية بالتزامن مع تصاعد الجدل حول حل الكنيست. توعد الحرس الثوري الإيراني بأن الحرب ستمتد إلى خارج منطقة الشرق الأوسط إذا استنفت الضربات، مهددا بتوجيه ضربات ساحقة. وأكد الحرس أنه لم يستخدم كامل إمكانياته، مشيرا إلى أن الضربات ستتجاوز حدود المنطقة وستصل إلى أماكن غير متوقعة. أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي توجه إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. وأضافت المصادر أن نقوي سيزور إيران للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن جدول الزيارة أو الملفات المطروحة للنقاش. أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط طائرة مسيرة شمال البلاد، وجاء في بيان صادر عنها أنها تعاملت مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية، حيث تم إسقاطها في محافظة جرش دون وقوع أي إصابات بشرية. أكد بيان صيني روسي أن الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران تقوض استقرار الشرق الأوسط، داعيا أطراف النزاع إلى التفاوض ووقف إطلاق النار. وذكر البيان أن العلاقات بين موسكو وبكين لا تمثل تكتلا ولا تحمل طابع مواجهة وليست ضد دول أخرى. وأكد البيان على رفض هيمنة الدول وتقسيم الدول أو الشعوب إلى درجات. أعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في بلدة الدوير جنوب لبنان. كما أفادت الوكالة بارتقاء 2 آخرين وإصابة 2 جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في الجنوب. حذرت الشرطة في بيان صادر عنها الجمهور من رسائل نصية مفبركة تصل إلى الهواتف حول ديون مالية ومخالفات سير مع رابط لغرض الدفع الفوري. وأكدت الشرطة أن الحديث يدور عن محاولة سرقة تفاصيل شخصية وأرقام بطاقات اعتماد، مطالبة بضرورة الحذر وعدم تقديم أي تفاصيل حول بطاقات الاعتماد أو كلمة السر أو تفاصيل شخصية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، كما تنشط حركة الرياح في معظم المناطق. في القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 28، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، كل الحب. التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للزملاء، الزميلة ياسمين غميد لك من أطيب الأمنيات، تحية من الأعماق للزميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء، دوريز زرقاوي من وراء الميكروفون.

التحيات القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس نجمة 3287 اتصلوا لافينيا اطلبوا المنتج وادعوا لي ادعوا لي ارفع

0: كينيا كبسولة صغيرة لصحة كبيرة، احصل على النشاط الذي تستحقه ودع قلبك ينبض بالحيوية. قوة الطبيعة بين يديك. نعم، فينيا يمنحك كل فوائد العنب الأحمر من كبسولة واحدة. أعد اكتشاف الحيوية مع فينيا، ستشعر بالنشاط والطاقة كل يوم بدون سكريات أو سعرات إضافية. اختر فينيا لأن صحتك هي الأولوية. منتج طبيعي 100% يدعم صحة القلب، يحسن تدفق الدم. فينيا، لمسة الطبيعة بين يديك. نجمة 3287، نجمة 3287. نعم، هذا هو الاتصال. راح نروح لفاصل إعلاني ونبدأ بتلقي اتصالاتكم. بلشوا اتصلوا من إسا. نجمة 3287، نجمة 3287. كل مين بيصل عن طريق راديو الشمس فيه له تخفيض خاص، استغلوا هذه الحملة.
1: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شيتا ال 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالي.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
8: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، أرز بسماتي بوند شيب 5 كيلو جرام 1 ب29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلو جرام الواحد ب59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
9: مجموعة المشهداوي.
2: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاءة.

0: محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: خذ أحلى شروي زبطنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90، بوضة لكريميريا نيسلي لتر و 400 مل ب 15 شيكل و 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: الدنيا خربانة.
1: شو بدي اسوي الدنيا خربانة. تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. كل كبسولة من فينيا تحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجا مثاليا يدعم صحتك ويجدد نشاطك. استمتع بمزايا طبيعية خالصة، تدفق دم أفضل، وتنساش يا جماعة صحة قلب أقوى، نشاط حيوية تدوم طوال اليوم، لأنك تستحق الأفضل. اختر فينيا اليوم. اقتراحات طبعا مهم جدا. فينيا هو المفتاح لنمط حياة أكثر صحة ونشاطا. نجمة 3287، نجمة 3287. كل الحب لكم أينما كنتم. من إذاعة الشمس كل الخير. إذن فينيا كبسولة صغيرة لصحة كبيرة. احصل على النشاط الذي تستحقه ودع قلبك ينبض بالحيوية. قوة الطبيعة بين يديك. فينيا يمنحك كل فوائد العنب الأحمر في كبسولة واحدة. اتصلوا يا جماعة، اليوم في عنا 3 علب من فينيا، وكل من بيتصل رح يربح علب فينيا على نجمة 3287، نجمة 3287. اتصلوا كمان على هاي نجمة 3287 وقولوا احنا عم نسمع إذاعة الشمس، وهناك طبعا رح يحكوكوا عن فينيا، ولما يحكوكوا عن فينيا رح تعرفوا قديش فينيا عليها طلب. وهناك أيضا رح تفوتوا على القرعة، يعني كل الأسماء رح تتسجل ورح تفوتوا على القرعة، ومن هناك رح يبعتونا الأسماء ورحين طبعا تربحوا معنا اليوم 3 علب من فينيا.
0: ايه
1: هاي نجمة 3287. كل مين يتصل طبعا بيطلع معنا على الهواء بيحكي عن فينيا كمان، وطبعا بوعدكم وعد شرف انه ان شاء الله تربحوا 3 علب فينيا معي. ماما

هلا هلا يا جماعة. طبعا الكل يجي جماعة هون 0 نجمة 3 2 8 7. الكل بده يتصل على فينيا. وينك يا خليل؟ تعال رد على التليفونات يا خليل. تعال هلا بخليل.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم، جئتم أهلا ووطئتم سهلا. الكل عم بيتصل على نجمة 3287، حلو كتير، أنا مبسوط كتير. هناك عم بحطوا أسميهم عشان يدخلوا على القرعة ويربحوا معنا 3 علب اليوم. نعم 3 علب من فينيا، قوة الطبيعة بين يدي. أوه ماي جاد، أوه ماي جاد. هل تبحث عن النشاط والحيوية؟ مع فينيا لا داعي للبحث أكثر. كبسولة واحدة تمنحك قوة 1000 حبة عنب أحمر لتدعم صحتك وتمنحك الطاقة التي تحتاجها لتواجه يومك بكل ثقة. إنه الحل الأمثل لكل من يهتم بصحة قلبه، أدائه اليومي، أسلوب حياته الصحي. فينيا هو اختيارك الذكي لحياة أفضل. نجمي 3287، اتصلوا اتصلوا. أيوة أيوة أيوة ولع. أهلا بخليل، هلك بخليل، هلك بخليل. هاي هم مرحبا. ألو مرحبا لمين؟ ألو
1: برعاية فينيا.
0: هاي عيني مين معاي؟
1: حسام.
0: أخذت الفينيا ولا بعدك؟ نجمة 3287. ممتاز ممتاز. ارفع. تحية خاصة جدا لأبو الأمين حبيب الشعب، آخر تدليع امبارح كان آخر دلع بالمرجان غاد. إحنا وحسين حجوج أحلى ناس وأحلى عالم، حبيبنا أبو الأمين. 0-64-10-101، الكل بده الفينيا، الكل عم بيتصل على فينيا. شو فينيا عاملة بالعالم؟ أوه ماي جاد، أوه ماي جاد.

طبعا بالنسبه للي ربحوا ومش عارف كيف يسلم الجائزه, احنا بنوعدكم ان شاء الله الشركه نفسها رح تتواصل معكم من هاي الناحيه, ما تقلقوا, بس هني ما بتواصلوا نفس اليوم لكن خلال اسبوع.

تحية خاصة جدا نجمة 3287. الكل بده فينيا، الكل بيستعمل الفينيا، كبسولة الفينيا مولعة والكل بده يستعمل هذا المنتج، المنتج الساحر في الوسط العربي. ثلاث علب اليوم راح نربحكم من فينيا.

0: ويلي يا ويلي يا فيني شو عاملي بالعالم؟ فيني أكثر من مجرد مكمل غذائي، إنه استثمار في صحتك ومستقبلك بمكوناته الطبيعية المستخلصة من خلايا العنب الأحمر. يساعد فيني على تحسين تدفق الدم، يساعد فيني على تحسين تدفق الدم، دعم صحة القلب، زيادة النشاط اليومي بشكل طبيعي وآمن. لا تقلق بشأن السكريات والسعرات الحرارية، لأن فينيا يمنحك فقط ما يحتاجه جسمك ليعمل بكفاءة وحيوية. ابدأ يومك بقوة، جرب فينيا الآن. مرحبا لمين؟
1: مصطفى.
0: مصطفى شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: جربت الفينيا ولا بعدك؟
1: بعد ما عيش حقا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا زلمة اتصل نجمة 3287 ممكن تربح معي اليوم. أوكي؟
1: بس بنفسك.
0: قول يا الله. مرحبا لمين؟
2: ألو؟
0: مين معي؟
2: زيدان مبليل.
0: شو أخبارك؟
2: بحبك أنا كتير، بحب كل الراديو الشمس واللي فيها.
0: وإحنا بنحبك.
2: هذا وإحنا فينيا، أنا باخد فينيا. والمرحلة قبلي شو حكيت مزبوط.
0: ايه ممتاز ممتاز. إذا شو حكيت مزبوط عن فينيا صحيح؟
2: ضعيف بيقلب قوي.
0: يعني الضعيف بيقلب قوي والحمد لله. اللي باخذ فينيا عن جد بحس بالنشاط اليومي.
2: شعور منيحة وقوة منيحة.
0: ممتاز، أنا كثير مبسوط أخ عفيف. مرحبا لمين؟ ألو. هلا.
3: برنامج
0: يا سلام. أخذت الفينيا ولا بعدك؟
3: بعدنا.
0: نجمة 3287 اتصل وادعيلي. اتصل وادعولي. 0460-10-101. أهلا وسهلا. مرحبا لمين؟ أيوة مين معاي؟
4: كيف حالك يا فندينا؟
0: شو أخبارك؟ طمنيني عنك.
4: أخباري منيح الآن بحركة
0: سير. أم سمير شو

0: اخبارك؟ هل اخذت الفينيا يا سمير؟
1: ايه
0: اخذت الفينيا ولا بعدك؟
1: لا لسه بعدني.
0: لا حول ولا قوه الا خذي الفينيا يا سمير، خديها وادعي لي.
1: بدعي لك
0: كمان. طب ابكيش تدعي لي؟
1: ربنا عشان اخذها.
0: يا رب تربح اليوم يا سمير، يا رب تربح العلبه.
1: يلا ماشي
0: عشان تعرف السحر اللي فيها. مرحبا لمين؟ الو الو، ايش حدا هون؟ ايوه مين معي؟
2: مرحبا.
0: هلا عم رياض، شو اخبارك؟ نجمي 3287 عم رياض، تركز بالفينيا. مرحبا لمين؟ الو
3: مرحبا.
0: هلا مين معي؟
3: كيف الحال؟
0: شو اخبارك؟
3: الحمد لله رب العالمين.
0: كيفك؟ مين معي؟
3: خالد.
0: اهلا، شو اخبارك؟ كيف امورك؟ اخذت الفينيا ولا بعدك؟
3: لا والله لا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا، انت عم تغلطي عم تغلطي. نجمي 3287 مجبوره مجبوره تجربيها.
3: اسمها كثير منيحه
0: بتجنن، مش هو لو انها منيحه قهوه بتجنن. اوكي
3: طيب
0: يلا باي. مرحبا لمين؟
4: يعطيك العافيه بريد.
0: يا هلا كيفك؟
4: والله الحمد لله، اخبارك انت؟
0: اهلا اهلا. مين معي؟
4: ام علاء الزعبي.
0: ام علاء شو اخبارك؟ ام علاء الزعبي
4: والله الحمد لله، اخبارك انت؟
0: جربت الفينيا ولا بعدك؟
4: لا اكيد اكيد.
0: شو رايك ام علاء؟
4: بجنن بجنن والله، عالم اخر
0: عالم اخر، حياه ثانيه.
4: اكيد والله.
0: انا قلت في ناس يعني شوي مشكشكي، انا قلت وقلت
4: لا لا انت ما دام انت قلت خلاص.
0: الله يسعد هالروح. الله يسعد هالروح.
4: تسلم تسلم.
0: ان شاء الله حظك يكون حلو معانا وتربح معانا اليوم الله. كمان سلامات. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا
2: يا ابو سعيد من الفحم.
0: اهلين ابو سعيد، طمنا عنك.
2: الحمد لله.
0: جربت الفينيا ابو سعيد ولا بعدك؟ ابو سعيد
2: نعم.
0: جربت الفينيا ولا بعدك؟
2: لا والله.
0: لا لا يا ابو سعيد، نجمي 3287 اوكي؟
2: نجمي 3287
0: كمان مره. نجمي 3287
2: نجمي 3287.
0: يلا اتصل وادعي لي باي. مرحبا لمين؟
5: بالعافية يا ابو ليلى.
0: هلا بالغلا،
5: شو الاخبار؟
0: هلا،
5: شو البرنامج الحلو؟
0: اهلا بشرى.
5: البرنامج
0: بالعافية يا عين عليك. ان شاء الله راح نروح لفاصل اعلاني ونكمل كل الحب لكم اينما كنتم.
6: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
8: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقاً لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
2: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص

0: 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: الشمس دائما.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. تحية من العماق لكل المتصلين. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة مين معي؟
1: صابر داود عرابي.
0: هلا هلا صابر، كيفك؟ طمني عنك.
1: عم دوريت بهديك شغلة.
0: آه.
1: مني لإلك من القلب للقلب.
0: آه يا ساتر، قول يا الله.

0: هلا لي يا مالي الله
1: الله.
0: ايش الكلام الحلو؟
1: البرنامج برعايه فيني وتحيه أيوة. لكل الشعب العربي
0: حبيب الشعب،
1: الله يهدي البال يا رب
0: يا رب. بارك الله فيك يا غالي يا مغلغل
1: حبيبي حبيبي.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: الو.
0: ايوه
2: مرحبا.
0: هلا،
2: كيف حالك دوريت؟
0: شو دوريت شو اخبارك؟
2: انا بتحكي
0: كيف ام انس؟ كيف امورك؟
2: هلا
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: وصينا عليها بعد مش وصلت.
0: وبعدين لا لازم انا بجيب لك. الله يسعد هالروح ان شاء الله تتوصي وتيجي وتوصل على البيت ان شاء الله. بارك الله فيكي وان شاء الله تربحي معنا. يلا بلكي ربحتي كمان علبي لانه عن جد راح تحسي بالفرق. شكرا لك. باي. نجمي 3287 للي بعده مش عارف رقم تليفونهن. نجمي 3287. مرحبا لمين؟
3: مرحبا دويد.
0: يا هلا يا هلا، شو
3: كيف حالك يا محترم؟
0: هلا بالصقر.
3: الله يسعدك الله يخليك عم دويد،
0: طمنا عنك.
3: إيه والله الحمد لله. الله يسعدك، كيف انت؟
0: والله تمام، احنا بنسأل خاطرك يا غالي يا مغلغل.
3: الله يسعدك. البرنامج برعاية فينيا.
0: صح،
3: فينيا وبس.
0: نعم، وطبعا ان شاء الله يكون من نصيبك تربح معنا اليوم فينيا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضلوا يا ميت وردي. يا هلا يا هلا بالعرايس، يا هلا بالعرسان، نورت علينا ابو مجدي. هلا مرحبا لمين؟ الو
4: الو مرحبا دريد.
0: يا هلا، شو الاخبار؟ طمنينا عنك.
4: معك مياده زعز النام.
0: هلا مياده، كيفكم بنين يا مياده؟
4: الحمد لله نشكر الله تمام.
0: اهلا مياده، نورت

0: طلبت الفينيا ولا بعدك ميادة؟
1: ان شاء الله بدنا ناخذها، بس كيف بدنا نصل؟
0: نجمي 3287، خذ الرقم، نجمي 3287. الله يسعدك وان شاء الله بالنجاح لإلك. باي باي.
1: الله يسعدك. باي.
0: الرابحون من فينيا ثلاث اسماء: ام الانس حيفا، صابر من عرابي، وغسان من كفر كنا. حاليا سنعود الى الزميل ايهاب عويس ايضا من سانزيكا ليطلعنا عن اخر مستجدات ايضا في هذه الشركه الرائده، والعوده من بعدها الى الاستوديوات.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يدي.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين، لبنة نوفا 750 جرام بأربعتاشر شيكل وتسعين، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام التلاتة باتناشر شيكل وتسعين، ولبنة الهنا 800 جرام بتمانية شيكل وتسعين. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولكن نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
0: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
9: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا.

0: دروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90. لبنة نوفا 750 جرام ب14 شيكل و90. مارجرينا أو محمأة بلوباند 200 جرام ب3 ب12 شيكل و90. ولبنة الهنا 800 جرام ب8 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكا كولا، كوكا كولا زيرو لتر ونص.

0: 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: دخولية بس ب 25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جو.

0: يلا اجانا العيد والعيد بده جديد والفرحه بتكمل مع 7 اكيد نستناكم في مجمعات 7 طمرة ام الفحم الطيري الطيبي ورهط عيد اضحى سعيد من مجمعات 7 في 7 مفاجات عنا
1: بتدور على سياره جديده ما إلك إلا يوسيكار العفولي منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115% وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير إسرائيلية بأن حادثة الدهس قرب مستوطنة عفرة وسط الضفة الغربية، والتي أسفرت عن إصابة فتى يهودي بجراح طفيفة، وقعت عقب مشادة كلامية

0: كسر الحصار عن غزة، واعتبر ساعر أن الخطوة ألحقت ضرراً بصورة إسرائيل وأثرت سلباً على جهود سياسية ودبلوماسية بذلت خلال الفترة الأخيرة. وأشار ساعر إلى أن نشر المقطع بدد جهوداً وصفها بالمهنية والناجحة شارك فيها جنود الجيش الإسرائيلي وموظفون في وزارة الخارجية وجهات أخرى، مؤكداً أن بن غفير لا يمثل وجه إسرائيل على حد تعبيره. في السياق، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية استدعاء السفير الإسرائيلي في روما على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره بن غفير، وأوضح الجانبان الإيطاليان أنهما سيطلبان توضيحات رسمية بشأن ما جرى مع توقع تقديم اعتذار من قبل إسرائيل، معتبرين أن طريقة التعامل مع نشط السفينة غير مقبولة وأن سلوك بن غفير لا يمكن القبول به على حد تعبيرهما. وإلى الملف الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تلقى دعوة للمشاركة في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي تعقد على مستوى وزراء الخارجية وتتناول قضايا السلام والأمن الدوليين. وإلى لبنان، أكدت تقارير لبنانية ارتقاء 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منازل في بلدة الدوير جنوب لبنان، كما أفادت بارتقاء 2 وإصابة 2 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة تبنين في الجنوب.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا، فيما تبقى الأجواء شبه صيفية في مناطق الأغوار. أما في ساعات المساء والليل فيسود طقس بارد نسبيا إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 23، الجليل الأعلى 20، طبرية 26، في الناصرة 24، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، في النقب 28، أما في إيلات 37 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: وإياكم خلال هذه الساعة. أستاذ خليل حداد يقود هذا البرنامج، إلى جانبي هنا عدي ياسين في التقنيات الهندسية الموسيقية. نذكركم برقمنا 064-10-101. القضية الأولى التي نود الالتئام وإياها، كنا قد عرضناها في أحد البرامج السابقة. مواطن نصراوي، سلامات إليك سيدي.
1: سلامات أستاذ أبو عادل، كيف الحال؟
0: يا هلا بيك. كنت قد استمعت بتمعن إلى قضيتك المرتبطة بالعناء والتعب لعدم وجود حاويات بالقرب من البيوت في حيكم الكريم، والأمر الذي أغضبك كثيرا.
1: صحيح.
0: شرحت لي أنه الحاويات في حاوية واحدة كبيرة، ويضطر أو تضطر المرأة حينما تقوم بتنظيف بيتها منزلها عقرها أن تتحرك لمسافة طويلة.
1: صحيح.
0: وضيف جملة جملتين لكي تتضح الصورة كاملة.
1: الموضوع كان انه انا عانيت من هذا الموضوع، فحاولت اتصل بالبلدية ما لقيتش اهتمام، فاضطريت انه اتوجه لبرنامجك استاذ ابو عادل، لانه انا متابعه من المتابعين يعني له. فالحمد لله بفضلكم، شايف فضل هذا البرنامج حقيقة، الداعم للمواطن البسيط اللي هو صار يقدر يحكي كلمته ويعبر عن مشاعره ووجعه بالأمور الصادقة والمشاكل الصادقة. طبعا أكيد
0: 100%.
1: فأنا توجهت لكم الحمد لله بفضلكم وبفضل البرنامج هذا، فتم التعاون معي من قبل البلدية والحمد لله حلت المشكلة، واليوم قاموا بأنه شلبوا لي الحاوية الزبالة وانحلت المشكلة الحمد لله.
0: أود أن أقول ملاحظة جدا مهمة. من يستمع إلينا الآن يقول يعني هم يكثرون بالكلام عن حاوية، يعني ما الذي يجعلهم منفعلين بهذا الشكل؟ أنا أعتقد لو كنت مكانك لشعرت بالسعادة كما أنت تشعر الآن، وأنت بكرمك الطائي تكرمنا وتقدرنا وتقدم لنا الشكر والامتنان. لماذا هذا الأمر مهم؟ لأن كل مشكلة صغيرة حتى لو كانت صغيرة وتافهة على ما يبدو وكأنها تافهة، هي بالنسبة لصاحبها عبء كبير، باعتبارها مستمرة سنوات طوال، باعتبارها لم تلقى الأذان الصاغية، باعتبارها تؤدي إلى الكثير من الاكتئاب لدى الإنسان الذي يعتبر نفسه غير تابع لبلدة كبيرة، لعاصمة العرب، وهذا الأمر يحس بالنفوس. يعني من هذه الناحية أنا أعتقد بأن القضية لو كانت صغيرة ووجدت حلها هي عمليا تزيل الكثير من العبء لصاحبها، أليس كذلك؟
1: نعم صحيح كلامك 100%. وأنا بشكر يعني هذا البرنامج حقيقة أستاذ أبو زهير، وبدعي لكل مواطن عنده مشكلة حقيقية صادقة أن يتوجه لهذا البرنامج، لأنه بساعده كثير. وبدي إذا ممكن يعني أزيد شوي أستاذ أبو عادل إطراء على شخص حقيقة بتمنى أنه بكل بلدية الناصر يكونوا زيه، إذا بتسمح لي أذكر اسمه خرج.
0: فضل، ليش لا؟ الكلام الجميل، الكلام الجميل ما مانع عليه،
1: لأنه يعني حقيقة حتى شخصيا جاب لي الحاوية عشان يقول لي أنه أنا محدك وقف، محد كل مواطن بالناصر، إحنا بدنا نتقدم. فهو الأخ
0: يعني الموظف الذكي والخدوم يستحق الكلام الجميل.
1: صحيح، أنا عشان هيك حبيت يعني أشكره على البرنامج وعلى الهواء عشان الكل يسمع.
0: هو
1: الأخ باسل معرة.
0: أوكي يعني سجلنا. وأود أن نضيف بأن بلدية الناصرة في الآونة الأخيرة يعني تبدي تعاونا جديرا بالنسبة للقضايا التي نوجهها لها، وطبعا هذا يسجل لصالحها، ولكن لكريديت محدود الضمان، أنت بتعرف بدنا إحنا إن شاء الله نتابع هذه الأمور والخدمة المقدمة من البلدية للمواطن الضعيف بشكل مستمر ودائم
1: إن شاء الله. وأستاذ أبو عادل أنا برجع وبكرر انه هذا البرنامج دعم، وانا كيف قلت لك بالحلقه السابقه انه حقيقه هذا السنه

0: فبتمنى انه يبقى هذا البرنامج دايم والى الامام الى الامام.
1: اوكي يسلموا يسلموا، وتشرفت بالمعرفة، الف شكر لك ولابناء عائلتك. شكرا شكرا, شكرا.

0: أعزائي من يتابع هذا البرنامج يعي جيدا قضايا التعليم وقضايا الطلاب الجامعيين، الطلاب والطالبات الجامعيات طبعا، الذين يعني يعودون إلى البلاد ولا يجدون أنفسهم لا بعملهم ولا بالاستاج ولا بالتدريب ولا بالأبواب المفتوحة، بل الأبواب تكون موصدة. وبعد أن يتعلم الإنسان ويستثمر أهل ذاك الطالب أو الطالبة المئات الألاف من الشواقل لكي يتعلم الإبن ولكي يعود إلى البلاد ويمارس عمله في الطب، في المحاماة، في الحقوق وما إلى ذلك، ولكن حينما يعود الطبيب إلى البلاد هو يعتقد بأنه طبيب رسميا، إلا أن هذه البلاد تضع أمامه العراقيل، الكثير الكثير من العراقيل مرة تلو الأخرى. نود أن نستفسر بعد أن تحدث إلينا أحد الطلاب الذين يتعلمون في موسكو في أحد البرامج في إذاعة الشمس في برنامج المستشار، نود أن يعني نتحتلا نوعا ما، ما هي العقبات التي ترافق هؤلاء الطلاب الذين يعودون إلى البلاد، وبدلا من أن ينخرطوا سريعا ضمن إطار عملهم من خلال المرور بالتدريب والاستاج وما إلى ذلك، يجدون أنفسهم ينتظرون وينتظرون بصبر وعناء وبغير صبر وبغير عناء، لدرجة أن البعض تراهم ينظفون الجنائن في حيفا أو في كرمئيل، وبدلا من أن ينخرطوا لعلاج الكلي المريضة في جسم الإنسان المريض الذي يلجأ إلى المشفى، تجدهم يعبئون البنزين في محطات الوقود. يعني مشهد لا أعتقد بأنه مشرف لهذه البلاد التي لربما تستهدف أحيانا الطلاب العرب عمدا. أود أن أستضيف الأستاذ المحامي مراد مفرع، رئيس المنتدى لتطوير الصحة في المجتمع العربي. سلامات أستاذي.
1: سلامات، كيف حالك أستاذي؟ وسلام لجميع المستمعين.
0: أنا مشتاق لك، منذ زمان لم نلتقي.
1: أهلين صديقي، اشتياق.
0: يا هلا بيك. إذن أولا يعني السؤال المحوري هو، هل السياسة التي تتبعها الحكومات والوزارات المختلفة تشكل يعني أو تأتي ليس عن طريق تطوير الجودة في التعامل مع القضايا، وإنما لطرح أو لوضع عقبات أمام وعراقيل أمام الطالب العربي العائد من البلاد الأعجمية؟
1: أول شيء أستاذ زهير، قبل ما أشرح وأجاوبك على هذا الجواب، لابد من بعد الأرقام والمعطيات المهمة اللي كلنا نعرفها عشان نفوت الجواب. بداية أنه في إسرائيل عندنا ما يقارب 4500 طبيب عاطل عن العمل، بالرغم أنه وزارة الصحة بتحكي أنه العدد هو أقل مئات، لأنه وزارة الصحة هي بتأخذ المعطيات من مكتب البطالة. إذا الطبيب مش مسجل إنه في البطالة فهو لا يعد إنه إيش، إنه لا يعمل.
0: ولكن هذا المعطى لا يضلل عمليا.
1: لا يضلل، لأنه إذا كان طبيب يعمل في محطة وقود بالنسبة لوزارة الصحة هو إيش، مش عاطل عن العمل. فمن ناحية معطيات، حسب المعطيات اللي إحنا بندرسها، في عنا الآلاف الأطباء العرب اليوم هن بدون تخصص، أنه فترة الاستاج وهن اليوم بدون تخصص. كمان معطى، إسرائيل بتعطي في السنة ما يقارب 900 تخصص، منهن عندك ما يتخرج من الجامعات الإسرائيلية هو كل سنة بين 600 إلى 700 مقعد، اللي هذول بشكل مباشر بأخذوا تخصصات، وعندك يتخرج من وينجح بالامتحان كل سنة حوالي 2000 طبيب من الخارج. يعني عندك 2000 طبيب قدام 200 إيش
0: على حصله على التخصص. نعم،
1: فالمشكله بتبدا اول شيء من عدد التخصصات. عدد التخصصات هو لا يكفي لمعالجه هاي المشكله. الشيء الثالث هو انه التشويه. يعني بالفتره الاخيره للاسف في تشويه ضد الاطباء العرب، مش بس الاطباء العرب اللي اجوا من الخارج.
0: تشويه
1: سمعه انه هن من ناحيه يعني للراي العام عم ببث إن الأطباء ليسوا ذي قدرة، وإنهن مش هالكفاءات، مع إنهن نجحوا في الامتحان. حتى في أطباء الأطباء خريجي البلاد بيحكوا إنه هن فاتوا على التخصص مش لأنه عندي المعدلات كانت إلا بسبب العدفة متكانت. فعندك هذا التشويه الجو
0: تفضيل مصحح
1: بالضبط. فعندك الجو العام هو جو اللي بيسيء للطلاب والخريجين.
0: لربما أناقشك نوعا ما بالنسبة للفرع الأخير لكلامك، لأن البعض يتغنى بأن الأطباء العرب ينخرطون في المشافي في هذه البلاد وينقذون الناس بغض النظر عن طبعا دينتهم أو طائفتهم أو الجنسية التي ينتمون إليها، وأن العرب يشرفون المشهد الصحي في البلاد من خلال تفاني الأطباء وعمل عليهم. على كل حال يعني أود أن أعرف جيدا، جاءت هذه الأمور صدفة أم أنها سياسة مبرمجة؟ لأن البعض يقول بأن هذا الأمر حتى أنه يعود إلى سنوات السبعينيات حينما كان إسرائيل كينيج رئيس لواء الشمال في وزارة الداخلية ونفذ سياسة تهويدية في الجليل. هل هذا الأمر عمليا يقلق كثرة الأطباء العرب، كثرة أولئك الذين يتعلمون خارج البلاد، يؤدي إلى وجع رأس للمؤسسة الإسرائيلية ويريدون تخفيض العدد؟
1: لا شك الإشي واضح إنه فيه هنا سياسي اللي بتحاول تقليل الأطباء العرب في المستشفيات. هذا سياسي واضح، وبعطيك مثال. إسرائيل تعاني من عدد أطباء في المستشفيات وعندها 4500 دكتور قاطر العمل، بدل ما تأخذ هاي الأطباء العرب هي عم بتجيب اليوم، حتى طلعوا يعني بالأخبار كامل قبل أسبوع إنه سوف يجيبوا 1000 طبيب من خارج إسرائيل، أول دفعة منها 350 طبيب من فرنسا،
0: ويتجاهلون 4000 اللي قاعدين على دكة الاحتياط
1: 100%. فجواب واضح إنه في سياسة، طبعاً إنه في سياسة.
0: بالإضافة إلى ذلك الأستاذ المحامي مراد، هناك عملية الإصلاح التي نشرت في الآونة الأخيرة من قبل يتسيف، إن كنت لست مخطئاً، طبعاً الأمر طبعاً الذي صعب أكثر فأكثر.
1: طبعا خريجي هاي الجامعات يتسيف وكل صلاحيات يتسيف اجت وقررت انه في عدد من الجامعات اللي الطلاب عم بدرسوا فيها لحتى سنة 2025 يتم كل خريج منها هو بكون يقبل شهادته، ولكن كل ما يتخرج بعد 25 هو غير معترف فيه. وهذا ادى انه اليوم مدراء الاقسام حتى الطلاب اللي تخرجوا قبل 25 اذا بيعرفوا انه هن هذا الطلاب خريجين كل ما يتعلق في برنامج يتسيب، فالإمكانية صفر إنه يأخذ تخصص.
0: إذن ونحن مقبلون على الانتخابات على العتبة، أرجو من كل من يستمع إلى هذا البرنامج، إلى هذه الحلقة، إلى هذه الكلمات، إلى هذه التحليلات، وإلى هذه الوقائع التي وردت على لسانك أستاذ مراد، أن يأخذوا هذا الموضوع بمحمل الجد. البعض السياسة الإسرائيلية لا تريد مثقفين عرب ينخرطون ضمن إطار المؤسسة ويريدون تخفيض على الأطباء العرب، هكذا يبدو للعيان بجملة واحدة.
1: وكمان جملة واحدة، احنا كمان كيف بحكي مثل الله بسمعش من ساكت، لازم يكون انحراف. شكرا انك انت بتطلع، ولازم اللي يكون بالهاي، ولكن لازم يكون حراك، لازم هاي العائلات الأطباء روحوا على وزارة الصحة، روحوا على الكنيست، رؤساء المجالس،
0: اطرقوا كل الأبواب. نعم
1: بالضبط، انه فيه لازم يكون في حراك. انا بعطيك مثال، قبل شهرين كان عندنا جلسة في وزارة في لجنة الصحة في الكنيست، شعر احنا نحاول نجيب طالب يحكي عن القصة تبعته
0: وما لقيته.
1: فلازم احنا كمان نعمل حراك، احنا نطالب، احنا نتحرك.
0: 100% المبادرة ورد الفعل هو جدا مهم في هذه الخانة، وأشكرك على اهتمامك في هذه المواضيع الأستاذ المحامي مراد مفرع.

0: הריון לחודשיים ימים, אלגנטי ויוקרתי, הוא כל כך יפה וטוב, כולם אוהבים אותו וכולם מדברים עליו. מה שאתם צריכים לעשות זה לנצל את זה, אנחנו בתקופת המבצע היום, כוכבית 6141, ניג'מי 7141, לחייג אלינו, אתם הולכים ליהנות מחודשיים ניסיון עם החזק כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו לניג'מי 7141 יתפוס את המבצע בזמן ויזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה. וגם הפעם שים לב יאפ, 20 הלקוחות הראשונים, זה פשוט מיוחד רק למאזיני רדיו שמס, אפשר לבדוק אותי על זה, 20 הלקוחות הראשונים שמחייגים ממש עכשיו לניג'מי 7141 יקבלו 3 מתנות. תחייגו עכשיו, גם אם זה רק לשאול שאלה, כוכבית 6141.
1: إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا باختصار شديد جهاز السنسلة برو من شركة سنسكا، اتصلوا كونوا كتار، تنزيلات على نجمي 6141. إلى هنا
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
4: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
5: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
9: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمي 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: إيجا العيد وعيدنا.

0: ماركت أسعدنا،
1: نربح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
1: لك إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: المستشار يدعوكم للاتصال به إلى 064-10-101 في غضون بث هذا البرنامج وأيضا خلال أيام الأسبوع. وإلى القضية التالية المرتبطة بإنسان يبلغ من العمر لا تصدقون 90 عاما. سلامات للمواطن من الشمال.
1: أهلا وسهلا أبو عادل.
0: كيف حالك حبيبنا؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: الوالد من مواليد 1936.
1: نعم صحيح.
0: وهل أستطيع أن أطمئن بأنه وضعه الآن منيح ناحية صحية؟
1: والله من ناحية صحية منيح يعني.
0: نسبة إلى عمره وجيله طبعا.
1: بالنسبة لجيله طبعا بالنسبة لجيله منيح يعني وضعه الصحي الحمد لله منيح.
0: الحمد لله. ولكن ليست هذه هي القضية. القضية بأنه والدك كان مرة متورط في شغلة جنائية أدت في نهاية المطاف إلى تحويلها من جنائية إلى أمنية. بتقدر يعني تعطينا شوية تفاصيل عن هذا الموضوع؟
1: نعم صحيح. الوالد كان متورط في شغلة جنائية قبل 40 سنة يعني من سنة 1986.
0: نعم.
1: بعد كم من سنة يعني شو كم من سنة شهر 10 اللي نفذ شهر اكتوبر اللي نفذ قطعوا التأمين عنه. مخصصات التأمين يعني شيخوخة. فبعد استلام الرسالة النصية من التأمين الوطني انه بناء على انه متورط بشغلة أمنية فتم انه منع التأمين عنه. فبعد اتصالات هان هناك يعني انا حاول شخصيا اتواصل مع التأمين قالوا لي انه فيش هنا اشي تبحثوا معانا هذا الاشي.
0: ايش الخدمات اللي كان يحصل عليها لما كانت القضية تعتبر جنائية بنظر التأمين الوطني؟ ايش كانت الامتيازات التي حصل بها او عليها؟
1: كان ياخذ مخصصات شيخوخة.
0: نعم.
1: كان يطلع له مخصصات سعود.
0: نعم.
1: كان ياخذ مخصصات مساعدات في أجار واستئجار من عميدار. شغلات مثل هاي.
0: يعني هاي الشغلات اللي حافظت على حياته وديمومته و يعني صحته وعفيته لأنه كان يحصل على كل هذه المساعدات. فجأة قررت المحكمة بأنه هاي القضية هي أمنية. وصلت المعلومات إلى التأمين الوطني والتأمين الوطني قطع كل هذه الامتيازات.
1: نعم صحيح.
0: وأنت توجهت إن بهذا الموضوع بهذا الصدد إنه يرجعوا هذه الامتيازات لإنسان صار عمره 90 سنة.
1: نعم
0: ولكن ما العمل يعني القانون في هذه البلاد بيقول انه

0: الشغلات الأمنية لا تغتفر، لا غفران لها، وعليها عقوبات، ويبدو بأنه هاي العقوبات هي جزء لا يتجزأ من منظومة الأحكام أو المحكوميات.
1: عال ممتاز، بس إذا بدنا نمعن النظر بقضيته شخصية، قضيته كان فيها أكثر من مشترك واحد. بعد
0: كان يعني 12 أو 13 كان 12 أو 13
1: نعم ممكن أكثر حتى. هسا بعد ما كل واحد أخذ حكمه، كلياتهم المشتركين بعض نفس القضية، كلياتهم يعني تبين بالآخر أنهم حوقموا بناء على أنه جنائي، ألا هو الوحيد أمني. شو الأسباب؟
0: نفس الحاكم، نفس القاضي؟
1: لا ما أظنش، لأنه تبين لي بالآخر أنه كانت محاكمته محاكمة عسكرية غير عنه. مع العلم أنا أفتكر أنه حتى في 2 أو 3 من الموجودين معاه كانوا نفس القضية، يعني تتحاكموا بالبداية محاكمات عسكرية، بس ممكن بعدين حولوا لي إياها لمحاكمات مدنية. ألا هو الوحيد جنائية. الوالد
0: نعم. وأنت كانت هاي المحكمة؟ وأنت كانت هاي المحكمة؟
1: بال87.
0: ليش يعني صحيتوا اليوم وعم بتطالبوا بهاي المطالب وهذه القوائم؟
1: احنا ما صحينا من اليوم، احنا الامور اللي كنا ندور عليها انه نحلها بشكل خلينا نقول عن طريق المكاتب الحكومية العليا، خلينا نقول حاولنا نسويها، بس ما لقينا مين اللي يعني يعطينا ظهر ويعطينا
0: مساندة، واستغرقت سنوات
1: بالضبط. هسه وينت الاشي صار أسوأ أكثر لما قطعوا المخصصة التأمين شيخوخنا الوالد بشهر 10 اللي نفذ.
0: هسه أنا بدي أقول بعض الملاحظات، يا ريت تسمعني، يعني ليس مطولا. اولا طبعا ندعو الناس طبعا لعدم الالتئام ولا مره من المرات بالدخول وخوض الامور الامنيه في هذه البلاد. لا يمكن الخوض في الامور الامنيه التي في نهايه المطاف ستؤدي الى عقوبات من هذا القبيل. انت تقول بانه انت بتقول، بالاضافه الى ذلك انت بتقول انه والدك يعني لم يكن في هذه الصفقه او في هذه العمليه مرتبط بالأمن تبع الدولة، وإنما بالحصول
1: أبداً
0: على المال. كان بده مصاري وحصل على المصاري بالتداول بتجارة وحيازة الأسلحة، وهذا طبعاً أيضاً أمر خطير. ولكن بالمقابل أنا أسأل بعد ما قلت رأيي، وديروا بالكو وإحنا مواطنين في هذه الدولة ولا يمكن لنا اللجوء إلى هذه النزعات التي من خلالها نستخدم السلاح من أجل الحصول على المال، وفي نهاية المطاف نتورط وندخل السجن في أمور أمنية وفي يعني حكم أمني كبير المدى أو طويل المدى. القضية هي بأنه يعني والدك صار عمره 90 سنة، أين الرأفة؟ هذه الخدمات بتأمن حياته ما فوق الماء مثل ما بقوله قبل أن يغرق ويفارق هذه الدنيا، لأن يعني الوداع من هذه الدنيا يجب أن تكون له كرامة معينة. حافظوا على كرامة ذاك الإنسان رغم أنه تورط وانزلق وحكم وعوقب وما إلى ذلك، لأنه لا يمكن نزع المخصصات التي تؤمن حياته لهذا الإنسان الكهل الذي وصل إلى 90 عاما دون ما الحصول على مخصصات الشيخوخة، دون ما الحصول على كل المساعدات التي قمت أنت بذكرها. شو رأيك؟
1: اللي تقوله صحيح أبو عادل. الرأي أنا وياك نتفق عليه 100%. المشكلة هان أنه يعني ما لقيت مين اللي يسندني بالقصة هذه ويوصلني للأذان اللي لازم تسمعنا الإشي هذا.
0: أوكي.
1: يعني حتى عقب ما صار هذا كلياته، يعني يعني انا يعني زي ما تقول فتحت السيره مع الوالد اكثر من مره مرتين وثلاثه.
0: وانت
1: يعني ما كانت عندي يعني نيه بالشكل.
0: وانت كمان فتحت السيره امامنا الان وامام المستمعين والمستمعات، وصلت الرساله لكل من يستمع الى هذا البرنامج، وان كانت هناك شخصيه تستطيع

0: أن تقدم الإسعاف الأولي لهذه القضية، فهو مدعو لمحاولة إنقاذ هذا الكهل الذي يريد فقط أن يعيش بكرامة. شكرا لك ونرجو لكم التوفيق.
1: مشكور بعد.
0: إلى اللقاء. وهكذا بفعل كل الإعلانات الكثيرة على عتبة ونحن على عتبة العيد، طبعا لا نريد أن نطيل، نقفل ملف هذه الحلقة. نشكر عدي ياسين ونشكر الأستاذ خليل حداد، مني أنا زهير بهلول، شكرا وإلى اللقاء.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
5: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: خذ أحلى شروي زبطنا،
7: خذ أحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مارجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
9: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم وبس. مع نزارين تورز، طاقم مهني وخدمة باللغة العربية.

0: عربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصر أو شفا عمر أو موقع نزرين تورز في الإنترنت.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: دخولية بس ب 25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جو.

0: إجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إجا العيد وعيدنا وبأحلى شروي زبطنا شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.

0: الحلويات يلا. أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عندنا.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: الله هالريحة،
3: كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال.

0: أصل العيد
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفرمندا، أضحى مبارك.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر، مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل و90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل و90، ومشروب ليموناده بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19 شيكل و90. أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29 شيكل و90. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59 شيكل و90. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14 شيكل و90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعات المشهداوي.
3: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90. غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طريقة تعامل وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير مع ناشطي سفينة أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، معتبرا أن سلوكه لا ينسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل على حد تعبيره. وأكد نتنياهو أن لإسرائيل الحق الكامل في منع ما وصفها بالرحلات الاستفزازية التابعة لمؤيدي حركة حماس من الوصول إلى المياه الإقليمية أو التوجه إلى غزة، مشيرا إلى أنه أوعز للجهات المعنية بالعمل على ترحيل الناشطين في أسرع وقت ممكن. في ذات السياق، هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر بن غفير على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره الأخير، والذي تضمن مشاهد وصفت بالمهينة لناشطي

0: التعامل مع ناشط السفينة غير مقبولة، وأن سلوك بن غفير لا يمكن القبول به على حد تعبيرهما. أفادت تقارير إسرائيلية بأن حادثة الدهس قرب مستوطنة عفرة وسط الضفة الغربية، والتي أسفرت عن إصابة فتى يهودي بجراح طفيفة، وقعت عقب مشادة كلامية على الطريق مع مواطن فلسطيني. وبحسب المعلومات الأولية، دخل الفلسطيني إلى مركبته خلال المشادة، ثم حاول دهس الفتى قبل أن يلوذ بالفرار من المكان. وقد وصلت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى الموقع فيما تتواصل عملية ملاحقة المشتبه به. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تلقى دعوة للمشاركة في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي تعقد على مستوى وزراء الخارجية، وتتناول قضايا السلام والأمن الدوليين. وإلى لبنان، أكدت تقارير لبنانية ارتقاء 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منازل في بلدة الدوير جنوبي لبنان، كما أفادت بارتقاء 2 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة تبنين في الجنوب.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا فيما تبقى شبه صيفية في مناطق الأغوار. أما في ساعات المساء والليل يسود طقس بارد نسبيا إلى بارد، لا سيما في المناطق الجبلية. القدس 23، الجليل الأعلى 20، طبرية 26، الناصر 24، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 28، أما في إيلات 37 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج الحصاد الإخباري. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الخامسة مساء هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الحصاد الإخباري على الموجات 91.1 FM. معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة زميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين، ومعكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية.

0: مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة: بنغفير يحرج إسرائيل ويشعل أزمة دبلوماسية. في الحلبة السياسية الإسرائيلية، رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان في لقاء خاص لإذاعة الشمس والهيئة العامة للكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون حل الكنيست 25. 5 أعوام على هبة الكرامة، أحكام جائرة وملفات ما زالت مفتوحة، واستمرار اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين وأرزاقهم في الضفة الغربية كان آخرها حلحول شمال مدينة الخليل. إذن بداية نكون مع تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وردود الفعل المحلية والدولية على سلوكه ومعاملته لنشطاء سفينة أسطول الصمود. يعني حتى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انتقد هذا التعامل وقال إنه يعني أمر وأوعز الجهات المعنية بالعمل على ترحيل الناشطين في أسرع وقت ممكن. كذلك وزير الخارجية جدعون سعر هجم بن غفير، وعلى المستوى الدولي كان هناك تصريح لوزيرة الخارجية رئيسة الحكومة ووزير الخارجية الإيطالي. دعونا نستمع بداية إلى ما قاله.
1: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
2: ככה צריך.
0: إذن كان هذا فقط جزء بسيط من المقطع الذي نشره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وأثار ردود فعل غاضبة دوليا لكن أيضا محليا على مستوى الحكومة، يعني الائتلاف الحكومي. بداية سنكون مع المركز الإعلامي لمركز عدالة معتصم زيدان. مساء الخير.
3: مساء الخير زهرة. مساء الخير.
0: إذن مركز عدالة يعني يعقب أيضا على هذا المقطع ويقول إنها اعتداءات وإذلال وتحريض ممنهج ضد نشطاء الأسطول. بداية لنفهم الصورة، نحن نتحدث عن مئات النشطاء أليس كذلك؟
3: يعني ظاهرة إحنا نتحدث عن تقريبا حوالي أقل تقدير هو 430 ناشط من دول من مختلف أنحاء العالم، منهم دول عربية، منهم دول أوروبية، وكمان الولايات المتحدة، وكمان آسيا. وعمليا هذا إحنا بنشوفه بكل مرة ومنسجله في شهادات النشطاء المحتجزين في كل أسطول إحنا بنمثله، إنه هاي السوء المعاملة والانتهاكات والتنكيل بحق النشطاء، هذا مش إشي غريب على على على الوزير وزير الأمن الداخلي بن غفير. وكمان بالإضافة لهيك يعني كمان تعمل ننساش إنه كمان ميري ريجف وزيرة المواصلات كمان كان في عندها تصريحات جدا خطيرة. أول إشي اتهام هن إنه هن هذول النشطاء تحت تأثير الكحول، وبالإضافة لهيك هم داعمين إرهاب. هذا التحريض مباشر ضد هدول الأشخاص اللي هني عندهم هدف هو كسر الحصار عن قطاع غزة وفتح ممر إنساني للمدنيين في قطاع غزة.
0: نعم، لكن الغريب هذه المرة معتصم هو أنه حتى رئيس الحكومة وزير الخارجية هم يعني نفس الائتلاف مع بن غفير انتقدوه بشدة، ونتنياهو يقول بأنه أوعز للجهات المعنية بترحيل النشطاء. ما الذي يعنيه هذا على المستوى القانوني؟
3: يعني هو مهم نشير لأنه نتنياهو مش عامل معروف لحدا لما بيرحل النشطاء، لأنه أساسا تم تغيير القانون وتم تعديل القانون لترحيل هدول النشطاء مؤخرا. يعني احنا بنحكي في الأشهر القريبة ردا على الأساطيل اللي كانت في العام الماضي، أنه تم تعديل القانون من أجل ترحيلهن حتى 24 ساعة. ولكن ما هو بنفعش انت تفلت بن غفير يعمل شو ما بده خلال كل هاي الاساطيل.

0: التفاصيل وبالتجارب السابقة وتيجي تعترض اليوم على نشر مثل هذا الفيديو. يعني احنا متوقع انه المشكلة كانت بالفيديو، المشكلة مش كانت في السياسات الذل والتنكيل اللي مورست بحق هذول النشطاء. واحنا يعني في عنا شهادات طويلة لمئات الأشخاص اللي تم التنكيل فيهن وذلهن والاعتداء عليهن بهاي الطريقة، والشهادات كلها موجودة وداتا بيس كاملة لشو النشطاء هدول عم بتعرضوا. يعني غريب انه هو يعني مش من محل طيب بيتم تصريح، يعني سواء جدعون سعر ولا سواء نتنياهو، هم مش عم بيحكوا هذا الموضوع من محل طيب. هو عم بحاولوا يرقعوا الضرر اللي سببه، مش تعذيب ومش اذلال النشطاء ومش هو انما الصوره اللي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: الصوره التي تحاول اسرائيل ترميمها في الفتره الاخيره كما قال يعني حرفيا وزير الخارجيه. السؤال معتصم، هل دخل المحامون من مركز عدالة لتقديم المشورة أم أنه
0: نعم تفضل. هو عمليا الطاقم القانوني، طاقم المحاميات في مركز عدالة موجود في أشدود من البارحة بحاولوا يدخلوا، وخصوصا أنه السلطات الإسرائيلية ما أعطتنا ولا أي معلومة عن متى موعد وصول النشطاء، وكان في معلومات جدا متضاربة عن الموضوع. ومع هيك النشطاء الطاقم المحاميين والمحاميات في عدالة بالإضافة لهيك محاميين ومحاميات متطوعين ومتطوعات دخلوا صباح اليوم بعد كثير منع وتأجيل من قبل السلطات.
1: دخلوا هل يعني قابلوا النشطاء؟
0: حاليا بتم اعطاء مشوره قانونيه للنشطاء ال 404 اكثر من 400، فهم المحاميات والمحاميين موجودين منذ ساعات الصباح لحد ما يخلصوا اعطاء المشوره القانونيه لكل النشطاء اللي احنا بنقدر نوصلها. لأن احنا كمان بنعرف انه في جزء من هذول النشطاء بتجارب سابقة، وفقا لتجارب سابقة في الدفاع عن هذول النشطاء اللي بيحاولوا يكسروا الحصار عن غزة، ممكن يمرقوهم بدون ما يكون في جلسة استماع أمام دائرة الهجرة بهذه الحالة.
1: ترحيل. إذن الصورة كالتالي: المحامون طاقم المحاميات يقوم بإعطاء المشورة القانونية للمحتجزين، وأيضا هناك أمر بترحيلهم بأسرع وقت ممكن. كما قلت معتصم أن عدد النشطاء يعني الدقيق غير معلوم حتى اللحظة.
0: يعني عدد النشطاء غير معروف، ولكنه بالتأكيد يفوق 400. لأنه إحنا كمان بدنا نحاول نوصل للكل، ولكن السلطات الإسرائيلية وسلطات الهجرة كثير مرات يعني ما بقوموا بدورهن، ما بيعطوا النشطاء هذولا حقوقهن، وما بيعطوهن مشورة قانونية، ما بيسمحوا لنا انه نشوفهن. ولكن المحاولات تبعت مركز عدالة دائما هي انه يعطوا المشورة لكل حدا ممكن يوصلوا له.
1: ونحن سنتابع بطبيعة الحال. معتصم زيدان كثير، المركز الإعلامي من مركز عدالة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. ومتابعة لردود الفعل الدولية حول هذا الفيديو الذي يعني أثار غضب الكثير من قادة العالم، ينضم إلي الآن الصحفي أمجد ياغي المقيم في إسبانيا. مساء الخير أمجد.
2: أهلا، مساء النور عزيزتي.
1: إذن كيف تبدو صورة ردود الفعل في الداخل الإسباني بشكل خاص، وأيضا في عموم أوروبا يعني بشكل عام؟
2: يعني صراحة يعني نستطيع أن نقول قبل نشر الوزير الإسرائيلي إتمار بن جفير كان هنالك ردود أفعال، وبعد النشر اختلفت كل الأفعال. نحن نتحدث عن غضب في الساحة الأوروبية بشكل كبير ومتفاقم. نحن على بعد ساعات أتواجد الآن في مدينة فالنسيا الإسبانية، سنكون هنالك وقفات احتجاجية تنطلق في قلب مركز المدينة، وخصوصا منهم من يعبروا عن الغضب الكبير بعد نشر
1: هذا الغضب مصحوب بفعل، يعني ليس فقط تصريحات شعارات على السوشيال ميديا، وإنما أيضا
2: غضب
1: يعني على الشارع.
2: غضب كبير. غضب كبير. أعتقد أن هنالك الكثير من المسائل ستختلف هذه المرة. في المرة الماضية عندما انطلق أسطول الصمود من برشلونة ومن ثم من الجنوب الإيطالي، تم التعامل مع عدد من النشطاء على

0: من نفس السفن وترحيلهم إلى اليونان، ومن ثم فقد اقتياد الناشطين الذين تم التحقيق معهم، وبعد ذلك أفرج عنهم، وهما سيف أبو كيشك وهو إسباني من أصول فلسطينية، وتياغو أفيلا والناشط البرازيلي. هذه المرة تختلف، لأن ما جرى أولا اعتقال غير قانوني واقتيادهم للتحقيق معهم في الداخل ومعاملتهم بهذه الطريقة المهينة. نعم. قبل قليل تحدثت وزيرة رئيسة الوزراء الإيطالية عن ردود فعل غاضبة، واستدعت السفير الإسرائيلي في روما. نعم. وقبل يومين استدعي القائم أو القائمة في أعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، وتم توبيخ من وزارة الخارجية على إثر الاعتقال، خصوصا أن عدد من النشطاء إسبان على متن الأسطول الذي خرج من الجنوب التركي هذه المرة. وهذه المرة كذلك صرحت قبل قليل عبر الإذاعة الوطنية الإيطالية أن رئيسة الوزراء تتوقع اعتذار إسرائيلي على ما بدر منها من معاملة غير لائق ومعاملة مهينة جرت.
1: إلى أي مدى أمجد يعني يحظى هذا الموضوع في يعني بتغطية إعلامية في إسبانيا، وأنت تقرأ وتتحدث الإسبانية، إلى جانب هذا الاهتمام والغضب السياسي؟
0: الاهتمام كبير جدا، لأننا نتحدث عن سلسلة من المؤسسات التي تتخذ موقف مناصرة المجتمع الفلسطيني. نتحدث في إسبانيا مثلا، هنالك تجمع اسمه الريسكوب. الريسكوب هي 150 مؤسسة مدنية متضامنة مع القضية الفلسطينية، وال150 مؤسسة هذه هي من تشعل الغضب في الشوارع الإسباني، التي تخرج بمظاهرات مستمرة.
1: وهذا بالفعل يأخذني إلى السؤال التالي. إذن هي ليست يعني مظاهرات عفوية يخرج أفراد إلى الشارع، وإنما هو يعني هي مناصرة ممنهجة من قبل منظمات، عشرات المنظمات أنت تقول.
0: نعم نعم، عشرات المنظمات، كذلك الشعب. يعني أنا أتحدث عن التمثيل مثلا الطلابي، أتحدث عن التمثيل الشعبي. نعم. أتحدث عن منظمات عمالية، عن مثلا منظمات لحقوق المعلمين، جميعهم ينضمون إلى هذه المظاهرات. كذلك حتى على صعيد مثلا عندما تقوم مثلا عدد من المظاهرات في مراكز المدن، السياح. نعم. من سياح عرب وغيرهم من متضامنين مع القضية الفلسطينية ينضموا إلى هذه المظاهرات والفعاليات. حالة الغضب نستطيع أن نقول حالة الغضب تكون أكبر مما كانت عليها المرات الماضية. وأتحدث وأكرر أن الفيديو الذي نشره إتمار بن غفير سيشعل نيران بين الحكومة الإسرائيلية والحكومات الأوروبية، في ظل انعدام الثقة ما بينهم، لأن المواقف التي يتخذها إتمار بن غفير هي مواقف متطرفة، مواقف متعصبة.
1: يخرج إسرائيل.
0: نعم نعم بالتأكيد. فأنا أتحدث عن أن كل شيء سيختلف. يعني أنا أتحدث معك على صعيد أرض الواقع، في صباح هذا اليوم التقيت في مجموعة تحدثوا عن هذه الفيديوهات وانهالت الشتائم عليه، عن أي حكومة تتطلع إلى إعادة بناء العلاقات مع أوروبا، وفي نفس الوقت مثل ما نتحدث بالمثل العربي تفلت أحد أبنائك السيئين للانطلاق ويعود لك بسمعة سيئة.
1: هذا وإحنا كيف نحكي بالعمية أمجد، يعني الولد العاطل بجيب لأهل المسبة. صحفي المقيم في إسبانيا الزميل الصحفي أمجد ياغي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.
0: تحياتي.
1: إذن كما استمعتم، يعني ما فعله بن غفير ويعني بحق نشطي الأسطول لا يشغل فقط المستوى السياسي، وإنما هناك تغطية إعلامية واهتمام وزخم إعلامي بهذه القضية، إضافة إلى المستوى الشعبي. كما سمعتم هناك 150 منظمة مدنية أهلية في إسبانيا ستخرج هذا المساء للاحتجاج في شوارع البلاد في عدد من المواقع. إذن اهتمام على المستوى السياسي الإعلامي والشعبي. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري. ابقوا بالقرب.

0: اجى العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا يبقى احلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل 90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل 90 مارجرينا او محمقه بلوباند 200 جرام الثلاثه ب 12 شيكل 90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
1: بدون مقدمات برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90 بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90 غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90 محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل 90 أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29 شيكل 90 قهوة نخلي 1 كيلوغرام الواحد ب 59 شيكل 90 سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل 90 سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل 90 فقط الحملة حتى 27.50 خاضع لشروط الحملة
4: من مجموعة المشهداوي
1: بدون مقدمات برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90 بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90 غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90 محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق

0: هات يلا. أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبة ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا
1: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: الشمس دائماً

أهلا بكم مجددا المستمعات والمستمعين الأعزاء، ونحن في متابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري. كنا قد بدأنا بالانتقادات الدولية والمحلية الغاضبة عقب نشر وزير الأمن القومي فيديو لإذلال وإهانة نشطاء

0: بقان في الشؤون السياسية الإسرائيلية، الهيئة العامة للكنيسة تصادق بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون لحل الكنيسة للدورة 25. النائب أيمن عودق في حديثه لإذاعة الشمس إن فرص نجاح هذا القانون تتعلق بشخص واحد ووحيد، وهو بنيامين نتنياهو الذي يملك كافة المعلومات والإمكانيات لإسقاط القانون أو تمريره. نستمع إلى ما قاله النائب أيمن عوده.
1: ذلك شخص واحد ووحيد سيقرر موعد الانتخابات، وهو بنيامين نتنياهو. وكل المعارضة، كل المعارضة ستخضع لرغبة نتنياهو. لماذا؟ لأن مصلحة كل ائتلاف، لأن مصلحة هذا الائتلاف مع مصلحة نتنياهو. إذا فاز نتنياهو بالانتخابات القادمة هذا فوز لهم جميعا، وإذا خسر فهذه خسارة لهم جميعا. لهذا يعني اللي صلوا بهدد من سنة ونص، يعني إسا بالآخر آخر دقيقة بده يعلن العصيان بالوقت اللي بحاجة للتنسيق التام مع نتنياهو بالانتخابات. لهذا فالقرار هو فقط لنتنياهو والكل سيخضع لرغبته.
2: وبرأيك ما كان اليوم في أروقة الكنيسة وتحديدا من أحزاب الحريديم، ولماذا صوت الجميع يعني مع هذا القانون حتى الليكود كما أفهم؟
1: هذا القانون يعطي إمكانية للحكومة أن تحدد الموعد. يعني لو الذي مرر هذا القانون فقط المعارضة وبناء على صيغة القانون التي كتبها أعضاء المعارضة فالانتخابات ستكون خلال 90 يوم، بينما صيغة القانون الذي أعد من قبل الائتلاف يترك مساحة بالنسبة للوقت بأيدي الائتلاف. هذا هو السبب.
2: يعني بمعنى هم أرادوا التصويت أو دعم القانون لأنهم يريدون تحديد الموعد، والسؤال الآن ما بين أول سبتمبر أو 15 سبتمبر أو نهاية أكتوبر الموعد الرسمي، يعني النافذة ليست واسعة جدا.
1: لا أبدا، ولكن يعني واضح أنه في خسارة معينة لنتنياهو أن يكون 27/10، لأنه الذكرى الثالثة ل17 ستكون في خضم الحملة الانتخابية. هذا لا يريد نتنياهو، ولكن بالمقابل هنالك أمور يعرفها نتنياهو الأغلب لا يعرفها. هو يعرف العلاقة مع ترامب، هو يعرف إذا كان مجال ضرب إيران أكبر أم أصغر، هو يراهن على بعض الأمور التي لا نستطيع أن نطلع عليها بدقة أكثر من التحليل. نحن
0: إذن كان هذا حديث النائب أيمن عودي عقب يعني مصادقة الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة التمهيدية على مقترح حل الكنيسة. إضافة لذلك يعني تطرق إلى موضوع الحرب، وكذلك يائير جولان في الحديث السابق قال إن لا أحد يعلم إن كانت ستنشب الحرب من جديد باستثناء يعني نتنياهو وترامب، وكل ما يدور في فلك هذا الملف يعني يبقى في سياق التحليلات والفرضيات. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني ثان، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري. ابقوا بالقرب.
3: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود 25 شيكل، معلبات ذرة بيت الشتاء 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل9 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن 29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلو جرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلو جرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلو جرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90، لبنة نوفا 750 جرام ب14 شيكل و90، مارجرينا أو محمأة بلوباند 200 جرام ب3 ب12 شيكل و90، ولبنة الهنا 800 جرام ب8 شيكل و90 بس.

0: شروط الحملة: شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلب محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: دبح بيج ماركت أسعدنا،
9: دبح بيج ماركت أسعدنا.
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: وبأحلى شروي زبطنا،
9: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل و 90، فريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و 90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: 40 دقيقة بعد الخامسة هنا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في متابعة لبرنامج الحصاد الإخباري. قبل الفاصل كنا قد تناولنا مستجدات الحلبة السياسية الإسرائيلية. والآن نحن إلى ملف آخر، وحدة تحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش تغلق ملف التحقيق في مقتل الشاب مهدي رشيد، لينضم هذا الملف إلى عشرات الملفات التي أغلقت دون محاسبة، هذا عدا الملفات الأخرى التي لم يفتح فيها أي تحقيق أصلا. المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان والذي يمثل العائلة، مساء الخير.
1: مساء الخير لكل جميع المستمعين.
0: إذن هل هذا يعني إغلاق بوابة المسار القضائي؟
1: لا، هو عمليا من حيث التوجه إلى القضاء سيكون البداية، لأنه عمليا عندما يغلق قسم التحقيقات مع الشرطة التحقيق ويعطينا القرار بإغلاقه للملف، بالتالي حسب القانون هذا الأمر يتيح لنا الحصول على مواد التحقيق بالموضوع وتقديم استئناف، ومن ثم ننتقل إلى المحكمة. ولكن يعني هذا القرار يؤكد أنه لا هناك يعني أي تغيير تحت الشمس كما يقال. يعني نحن كمؤسسة ميزان كمان أصدرنا يعني تقريرنا الطبعة الأخيرة قبل شهر التي توثق حالات القتل خارج القانون أو الاعدامات الميدانية. والمقلق يعني أخت زهرة بهذا الأمر أنه بالأربع سنوات الأخيرة يعني تقريبا من عام 2000 ل 2022 كان هناك تقريبا 80 حالة قتل.

0: خارج القانون. من عام 22 حتى 26 يعني عندنا قفزة اللي هي تقريبا يعني وصلنا ل 124 حالة، وبالتالي يعني 44 حالة خلال 4 سنوات، وهو عدد يعني مقلق وكبير جدا. والمقلق فيه أكثر أنه يعني قسم التحقيقات مع الشرطة نادرا ما يقدم لوحة اتهام. نعم مس قدم لائحة اتهام في ملف الشهيد إياد الحلاق من القدس، ولكن للأسف المحكمة هناك برأت الشرطي من القتل. هنا في هذا الملف يعني المحكمة عملي آسف قسم التحقيقات مع الشرطة وجد أنه التصرف الشرطة مقتل الشاب مهدي رشيد لا يوجد فيه يعني إشكال قانوني أو مخالفة قانونية، وبالتالي أغلقوا هذا الملف. ولكن عندما نحصل على المواد طبعا يكون لدينا الأدوات الأفضل للطعن في مثل هذا القرار، ولكن الأصعب هو أن الشرطة يعني التي من المفروض أن تكون تحت التحقيق في مثل هذه الملفات هي التي تملك الرواية، وفقط هي التي تملك الرواية التي تنظر أمام قسم التحقيقات مع الشرطة، أي أنه شهود العيان هم رجال الشرطة الذين كانوا معه. الكاميرا التي توثق قد تكون توثق وقد تكون لا توثق، وقد تكون أنها توثق ويتم التلاعب في الموضوع، وفي نهاية المطاف لا يكون تشغيل لها ويكون هناك إخفاء من الأدلة. ففي حالات كثيرة من الشكوك تحوم حول آلية التحقيق في مثل هذه الظروف، أي أن الشرطة التي تملك الأدوات واللحظة الأولى بالحادثة التي تمنع الصحافة والإعلام والعائلة وللوصول إلى حيثيات الأمر، نجد أنها هي التي تسيطر على الأمر. الملفات الوحيدة التي عمليا تم تقديم لائحة اتهام التي يكون فيها تصوير خارجي، أي أن ليس لدى الشرطة هذا التصوير،
1: ليس مصدر الشرطة.
0: نعم، مثل شهيد خير الدين حمدان، مصطفى يونس، إياد الحلاق، نوعا ما هذه ملفات أعطتها الطابع الخاص كون أن هناك توثيق يعني ليس بحوزة الشرطة. ما عدا غير ذلك نجد أن الرواية التي يعني تصدق يعني يرويه رجال الشرطة للأسف هذا واقع الحال، الذي يؤكد أن المنظومة لم تتغير والضحية بقيت هي الضحية العربي الذي هو مشتبه به، حتى لو كان يعني فراره بسبب مخالفة سير كما حدث مع الشاب مهدي، أنه يعني إذا كان الموضوع فيه مخالفة سير ليس بالضرورة أن يكون النتيجة فيه إرداء أو قتيلا، لأنه عندما قتلوه عمليا لم يجدوا عليه أنه مخفي شيء أو أنه يهرب من شيء فيه مخاطرة، وإنما يعني الشرطة بطريقة العمل التي تقوم فيه البعض يخاف أنه يواجهها، يمكن هرب لأنه معش رخصة معش تأمين، ولكن النتيجة كانت مؤسفة ومؤسفة جدا.
1: نعم أستاذ عمر، إذن يعني إجابة للسؤال الأول بأنه هل هذا يعني إغلاق المسار القانوني، قلت لا إنه هو أصلا البداية، يعني الآن مأحش أغلقت التحقيق والآن دوركم أنتم في مركز الميزان لفتح مسار قضائي مع المحكمة. السؤال في هكذا حالات وكون الشرطة هنا هي لنقل القاضي والشاهد، أي أدلة يمكنكم استخدامها؟ هل ستبحثون عن أدلة عن كاميرات زرعت في المنطقة؟ ما الذي يمكن أصلا فعله؟
0: يعني هو بالفعل النقطة اللي تفضلت فيها هي جدا مهمة، يعني وأقولها بصدق أنه بسبب أنه الشرطة أصلا تمنعنا أنه نحصل على هذه الكاميرات إلا إذا كانت كاميرات من بيوت، بذريعة أنه لا يمكن ما يسمى بالعبرة زهوم حكرة، أي يعني تشويش تلويث مجريات التحقيق بصدق وبشفافية.
1: التحقيق يعني في ما حشد يعني التحقيق.
0: نعم الآن لنا الحق بالتوجه طبعا مع العائلة لشهود عيان بهذا الموضوع، إذا كان هناك لدينا شهود عيان كنا قد مدد يعني عطيناهم الأسماء، ولكن للأسف يعني واقع الحال يصبح الآن بأدوات أقل من الحادث وقت الحادث. الشرطة أصلا محش للأسف يعني هي التي كان من المفروض أن تتحرك بسرعة وأن تأخذ الكاميرات في المنطقة، حتى الآن لم نحصل على المواد. عندما نحصل المواد سنرى ما الكاميرات وثقت هناك، ولكن الإشكالية أن هناك تعديلات فيما يتعلق في موضوع تعليمات إطلاق الرصاص أو فتح يعني النار. وهو تعديل

0: للأسف الشديد أعطى صلاحية أكثر للشرطة بمقابل أنه يعني كما يرى الشخص أي الشرطي، هل الحدث فيه خطر على نفسه؟ يعني ما هو الخطر الذي كان يشكله مهدي بهروبه من الشرطة؟ نعم. يعني يقولوا أنه يشكل خطر مباشر على العامي. نعم، بالتالي يعني نعرف أن هناك تلاعب في المصطلحات وتلاعب في الروايات، والمحكمة وقفت على ذلك عدة مرات. يعني نعم. كان لدينا ملفات التي المحكمة توجهت قالت بشكل واضح أن كان هناك تلاعب في الكاميرات فيما يتعلق في ملف يتعلق في مصلحة السجون، وهناك قتل أسير أو يعني توفي أسير داخل الأسر. بالتالي نحن نعرف ونعي أن المعضلة كبيرة، يعني كجهة تتابع هذه الملفات، ولكن صرختنا هي أن نسلط الضوء على هذه الملفات كما يحدث بهذه اللحظات التي نتكلم بها براديو الشمس عن هذا الموضوع، ونسلط الضوء على أهمية أنه يكون هذا فيه وعي يعني إلى جمهورنا، وكذلك الأمر رسالة تصل إلى الشرطة أنه ليس العربي كونه عربي هو معناته مشتبه به يجب يعني إرداءه قتيلا وقتله، يعني باعتقادي حتى لو كانت هناك مخالفة سير أو مخالفة أكثر من مخالفة سير، من الضرورة أن يكون هناك اعتقال وتقديمه إلى المحاكمة بشفافية وفي عدوى، يعني يكون هناك العدالة في الموضوع. ولكن القانون لم يعطي الصلاحية بهذه الطريقة الفضفاضة في تفسير التعليمات للشرطة، ولكن عندما نجد أن يعني من يقف في سلم هذا الهرم الشرطة ووزير الأمن القومي يعني يعطي هذه الدعم للشرطة، فالشرطة يعني لن يعني تتردد في الضغط على الزناد، ولكن الأخطر ذلك أن النيابة الشماحة تضغط على الزناد، والنيابة العامة التي سنقدم أمامها الاستئناف تضغط على الزناد في إغلاق مثل هذه الملفات، وكذلك للأسف المحكمة العليا التي يعني مثل هذه الملفات يعني تستمر لسنوات طويلة، يعني مثل ملف شهيد خير الدين حمدان استمر لسبع سنوات وهو في المحاكم، وأياد الحلاق كذلك الأمر، يعني للأسف الشديد وهذا واقع مرير طبعا يعكس المنظومة كمنظومة كاملة متكاملة في نهجها في مثل هذه الملفات وإغلاق هذه الملفات.
1: ونحن سنتابع بطبيعة الحال هذا الملف، ونتمنى أن ينتهي بشيء ولو شيء من العدالة. المحامي عمر خميس من مركز الميزان، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.
0: شكرا لك. شكرا.

إذن كما استمعتم كان هذا المحامي عمر خميس من مركز الميزان عقب إغلاق وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ما يعرف بمحش ملف التحقيق في مقتل الشاب مهدي رشيد 22 عام من بلدة عرعرة قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في 7/11/2025 قرب مدخل برطعة عرعرة. تقول ماحش تدعي في قرارها بأن الشاب قاد مركبته بصورة خطيرة خلال مطاردة للشرطة وأن أفرادها تصرفوا في ظروف اعتبروها خطيرة على مستخدمي الطريق قبل أن ينتهي الحادث بإطلاق النار عليه بشكل مباشر. العائلة ترفض هذه الرواية التي تقدمها الشرطة الإسرائيلية بعد التحقيق مع أفراد الشرطة وتقول إن إطلاق النار كان بشكل مباشر وبهدف القتل دون وجود خطر حقيقي. يعني يشار إلى أن هذا الملف يضاف إلى عشرات الملفات التي أغلقت دون محاسبة عدا الملفات التي لم يفتح فيها أصلا أي تحقيق.

0: الآن إلى ملف آخر. 5 سنوات على هبة الكرامة، 5 سنوات على هذه الهبة الشعبية، أحكام جائرة وما زالت بعض الملفات في المحاكم. المحامي محمد حاج، وهو محامي ملفات هبة الكرامة، يعني تابع العديد من الملفات ورفع عن العديد من المعتقلين، تحدث لإذاعة الشمس. نستمع إلى ما قاله.
1: نعم، في ملفات اللي تم يعني تقديم لائحة اتهام فيها مباشرة يعني بشهر 5 أو شهر 6، وفي ملفات اللي تم تقديم لائحة الاتهام فيها بشكل متأخر أكتر، يعني بعد مثلا نص سنة أو بعد بسنة، لأن حملة الاعتقالات ما وقفت يعني بشهر 5.

0: أو ستة، إنما استمرت لحد سنة أو سنة ونص بعد الأحداث. ففي ملفات اللي صار فيها صفقات وانتهت بأحكام، وبينما في ملفات اللي بتتداول فيها سماع الأدلة، يعني
1: وبقيت عالقة، بقيت عالقة لغاية
0: حتى اليوم. حتى اليوم، حتى مش بس عند العرب، حتى الملف اللينش اللي صار في باتيام، جزء بسيط من المتهمين اعترفوا وتحاكموا، اللي هن هدول انسبت لهم اتهامات بسيطة نوعا ما. أما اللي اتهموهن قدموا لائحة اتهام بمخالفات خطيرة، بعد ان لحد اليوم تتداول المحاكم اللي لهن وبسمعوا الشهاد. وبس قبل كم من يوم قرأت بجريدة انه قديش الاشي عم بتعوق وبتأخر، وزي انه الحكام نفسا يعني مرخيم، يعني انه كتير عم بمش الاشي بشكل بطيء في المحاكم. بالمجتمع العربي طبعا نسبة المعتقلين والمتهمين اللي بكتير أعلى، احنا عم نحكي تقريبا 90% من المتهمين كانوا من المجتمع العربي. جزء كبير انحكم، في جزء اللي بعده كيف ما حكيت بعدنا عم بيسمعوا الملفات أو وصلوا مثلا لمرحلة تلخيص الملف. وفي ملفات زي مثلا عندي أنا اللي حاليا موجودين بالمحكمة العليا تقدم عليهم استئنافات.
1: سنسألك عن الملفات التي بحوزتك أستاذ محمد حاج، ولكن أود باستخداماتي اللفظية أن أقول بأن هذه وصمة عار، بأنه بعد 5 سنوات من اعتقال لم تستصدر المحكمة حكمها إزاء العديد من أولئك الذين اتهموا في تلك الفترة بالمشاركة بخلخلة النظام العام، وأحيانا أكثر من ذلك في يعني قبل 5 سنوات.
0: طلع صعب يعني أوافقك إنه هاي وصمة عار، مرات إنه هاي حتى بتيجي من المحامين نفسهم، إنه هاي استراتيجية بحاولوا إنه يأخروا الملف، يأخروا الحكم، لأنه هني عارفين إنه الأحكام كتير عالي، فبفضلوا مثلاً يأخذوا استراتيجية إنه يسمعوا الشهاد لشي مرحلة مثلاً النيابي. أنا عارف شوي تيجي تقول إنه طيب مستعدين نوصل لصفقة، أو إنه يحاولوا مثلاً يفرجوا الحاكم صورة تانية عن شو عم بتحاول تفرجيها لدولي. في ملف مثلاً زي ملف اللي صار في فولسون اللينش واللي اشتغلنا عليه أنا والمحامين نمير إدلبي وماهر تلحمي، يعني نقلنا للمحكمة شغلات اللي ما كانت موجودة أصلاً بالمواد تاعت النيابي.
2: إذن كان هذا الحديث المحامي محمد حاج، وهو محامي مترافع عن عدد من الشبان فيما يعرف بملفات هبة الكرامة. 5 سنوات على هبة الكرامة، وكما ذكرت هناك الكثير من الأحكام الجائرة، الملفات التي ما زالت في أروقة المحاكم أصلا، ولم يصدر أي حكم حتى هذه اللحظة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الحصاد الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد في إعداد وإنتاج هذا العدد، الزميل عدي ياسين رفقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون، وهذه تحية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي مجددا عند رأس الساعة في الموجز الإخباري. إلى اللقاء.

0: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: الجودة

0: براوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد، والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7، طمرة أم الفحم الطيري الطيبة ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، كرينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشوب أوسم 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفرمندا. أضحى مبارك.
7: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: وبأحلى شروي زبطنا،
9: وبأحلى شروي زبطنا.
8: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب24 شيكل و90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب15 شيكل و90، فريرو روشيه 375 جرام ب39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من قطاع غزة. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات من اللواء القتالي حماس تمكنت من تصفية مسلح بعد أن تجاوز الخط الأصفر شمالي القطاع واقترب من مواقع القوات. وأضاف البيان أن العملية نفذت فور رصد المسلح حفاظا على أمن الجنود. وفي لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين أحدهما بحالة خطيرة وجندي بانفجار مسيرة في جنوب لبنان. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنذر الجيش الإسرائيلي سكان بلدتي حبوش ودير الزهراني بالنزوح منهما وإخلائهما والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر وتوجه إلى أراض مفتوحة تمهيدا لمهاجمتهما وفق ما جاء في بيان صدر عنه. انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طريقة تعامل وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير مع ناشطي سفينة أسطول الصمود، معتبرا أن سلوكه لا ينسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل على حد تعبيره. وأكد نتنياهو أن لإسرائيل الحق الكامل في منع ما وصفها بالرحلات الاستفزازية التابعة لمؤيدي حركة حماس من الوصول إلى المياه الإقليمية أو التوجه إلى غزة، مشيرا إلى أنه أوعز للجهات المعنية بالعمل على ترحيل الناشطين في أسرع

0: نُذلت خلال الفترة الأخيرة. في ردود الفعل الدولية، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا استدعاء السفير الإسرائيلي في روما على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره بن غفير. أفادت تقارير إسرائيلية بأن حادثة الداس قرب مستوطنة عفرة وسط الضفة الغربية، والتي أسفرت عن إصابة فتى يهودي بجروح طفيفة، وقعت عقب مشدة كلامية على الطريق مع مواطن فلسطيني. وبحسب المعلومات، دخل الفلسطيني إلى مركبته ثم حاول دهس الفتى قبل أن يلوذ بالفرار من المكان، وقد وصلت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى الموقع فيما تتواصل عمليات ملاحقة المشتبه به.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يسود طقس بارد نسبيا في ساعات المساء والليل، سيما في المناطق الجبلية. أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: القدس والجليل الأعلى 13 لهذا المساء، في طبرية 18، الناصرة 17، حيفا والساحل 18، يافا والأبيب 19، في النقب 18، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشانس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هالريحة.
1: كل عام وانتو بخير يا غالية، كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي

0: الختام الأطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
1: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقر الحلوب.
0: سمنة البقر الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلب محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
4: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
5: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: يلا.
1: أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90. غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90. حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90. كاتشب أوسم 750 جرام 1.7 شيكل و90. حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90. زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90. طحين أو سميدمان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات من اللواء القتالي ماخاتس تمكنت من تصفية مسلح بعد أن تجاوز الخط الأصفر شمالي قطاع غزة واقترب من مواقع القوات الإسرائيلية. وأضاف البيان أن العملية نفذت فور رصد المسلح حفاظا على أمن الجنود. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، إضافة إلى جندي إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وفي بيان آخر، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان بلدتي حموش ودير الزهراني بالنزوح منهما وإخلائهما والابتعاد عنهما لمسافة لا تقل عن 1000 متر والتوجه إلى أراض مفتوحة تمهيدا لمهاجمتهما. انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طريقة تعامل وزير الأمن القومي إيتامر بن غفير مع ناشطي سفينة أسطول الصمود، معتبرا أن سلوكه لا ينسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل على حد تعبيره. وأكد نتنياهو أن لإسرائيل الحق الكامل في منع ما وصفها بالرحلات الاستفزازية التابعة لمؤيدي حركة حماس من الوصول إلى المياه الإقليمية أو التوجه إلى غزة، مشيرا إلى أنه أوعز للجهات المعنية بالعمل على ترحيل الناشطين في أسرع وقت ممكن. في ذات السياق، هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر بن غفير على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره الأخير والذي تضمن مشاهد وصفت بالمهينة لناشطي سفينة أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، واعتبر ساعر أن الخطوة ألحقت ضررا بصورة إسرائيل وأثرت سلبا على جهود سياسية ودبلوماسية بذلت خلال الفترة الأخيرة.

في ساعات المساء والليل يسود طقس بارد نسبيا إلى بارد لا سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 13، طبرية 18، في الناصرة 17، حيفا والساحل 18، يافا وتل أبيب 19، النقب 18، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على إذاعة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة أهدى شوي من كل برا ومن كل الضجيج اللي جواتنا كمان. معكم أنا هبة أبو حسان من ورا المايك، وبهالوقت منفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وكيف ما تعودنا، بين السطور هو برنامج بنرجع فيه لأنفسنا شوي لنهدى نفكر ونقرب من الأشياء اللي منحسها بس مرات ما منعرف كيف نحكيها. هو مساحة بين الحقيقة والكتاب، بين سؤال منعيشه كل يوم وبين فكرة ممكن نلاقيها بصفحة أو عين كاتب حاول قبلنا يفهم الإنسان. هو خايف وضايع وهو عم يركض وهو عم يسأل حاله بصوت واطي، هل أنا كفاية ولا لازم أصير نسخة تاني حتى يتقبلوني؟ هون الكتاب مش هدف بحد ذاته، الكتاب عنا هو جسر، جسر بنمشي عليه لنفهم حالنا أكتر ونفهم ليش أحياناً صورة صغيرة ممكن تغير مزاجنا، ولنجاح شخص تاني ممكن يوجعنا من جوا، وليه منكون عايشين حياتنا عادي وفجأة منشوف حياة غيرنا فمنحس إنه حياتنا ناقصة متأخرة أو مرات مش كافية. طبعاً كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، عادي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، وفريق الشمس كله اللي بيخلي من الصوت مساحة ومن هالمساحة لقاء. وبين سطر وسطر يمكن تكون أنت، فخليكوا معنا لأنه حلقتنا اليوم قريبة من كل واحد فينا، قريبة من اللحظة فتحنا فيها التلفون بدون ما ننتبه وطلعنا منها أثقل، قريبة كمان من صورة شفناها وخلتنا نسأل ليه مش أنا، وقريبة من خبر النجاح فرحنا فيه لغيرنا بس بنفس الوقت حرك فينا خوف قديم، خوف إنه نكون أقل متأخرين أو مش ماشيين بالحياة مثل ما لازم. يعني يا جماعة اليوم رح نحكي عن المقارنات، بس مش كعادة بسيطة ولا كغيرة عابرة، بل كشيء أعمق، كطريقة تعلمنا من خلالها نشوف حالنا بعيون الناس قبل ما نتعلم نشوفها بعيوننا إحنا. رح نسأل سوا كيف خلتنا المقارنات نبتعد عن أنفسنا، وليه صار صعب علينا نفرح لغيرنا بدون ما نصغر بنظر حالنا، ومن وين بلشنا نصدق إنه قيمتنا لازم تنقاس بإنجاز شكل مكاني أو صورة. يمكن المشكلة ما كانت يوم إنه إحنا أقل من غيرنا، يمكن المشكلة إنه تعلمنا نقيس حالنا بمقياس ما كان إلنا من الأساس. فمهم تبقوا معنا لأنه اليوم بدنا نحاول نرجع شوي من عيون الناس لعيوننا

تفتح التلفون بسرعة، بس بدك تشوف رسالة، ترد على إشعار أو تسرق دقيقتين من يوم اللي هو طويل، وفجأة من غير ما تنتبه بتلاقي حالك داخل حياة ناس كتيري. حدا مسافر، حدا بدأ شغل جديد، اللي أعلن عن خطوبته، اللي اشترى بيت، أو حدا شكله عارف بالضبط لوين رايح. وإنتي اللي من المفروض كنت قبل دقيقتين عادي ومش ناقصك إشي، يمكن حتى كمان يومك كان ماشي تمام، بس بعد كم صورة، كم خبر، وكم لحظة قدامك بتطلع من الشاشة وبداخلك إشي تغير، ومش دايما بتعرف تسميه. يعني هو مش حزن كامل، إنه ولا غيرة ولا حتى غضب، بس هو تقل صغير بينك وبين حالك، كأنك فجأة صرت تشوف حياتك من الخارج وتحكمها بمقياس مش إلك، كأنه إنجاز غيرك صار سؤال عليك، وفرحة غيرك صارت مراية لشيء اللي هو ناقص فيك، وصورة عابرة قدرت تفتح جواتك باب قديم اللي من خلاله بتسأل أنا وين من كل هذا؟ المشكلة إنه إحنا كتير مرات بنستحي من هذا الشعور، نحكي لحالنا عيب، أو حتى بالأحرى بنقسى على أنفسنا، ليه أنا هيك؟ ليه مش عم أصل لوين بدي؟ بس يمكن السؤال مش لازم يبدأ من اللوم، يمكن لازم يبدأ من الفهم، لأنه في فرق كبير بين إنك تحب الخير لغيرك وبين إنك تكون تعبان من إحساسك المستمر إنك متأخر عن صورة الحياة اللي بين مزدوجين المفروض تعيشها. هون بتصير المقارنة موجعة، لأنها ما بتوقف عند الآخر، هي بترجعنا إلنا بطريقة قاسية. بدل ما نسأل شو بحب، شو بيناسبني، شو الطريق اللي بيشبهني، منصير نسأل ليه حياتي مش مثل حياتهم. ويمكن اللي زاد قسوة هذا الشعور إنه صار يومي. يعني زمان الإنسان كان يقارن حاله بدائرة اللي هي صغيرة، قرايبه، جيرانه، زملائه بالمدرسة أو الشغل. أما اليوم فالدائرة صارت مفتوحة طول الوقت، كل يوم في حياة جديدة قدامنا، نجاح جديد يا أخي، جسم، علاقة جديدة.

0: بيت جديد، سفر وبداية جديدة، كلها بتوصلنا وهي بأحلى شكل، ألمع لحظة وأنظف زاوية. منشوف النتيجة وما منشوف الطريق، منشوف الصورة وما منشوف القلق اللي قبلها، منشوف الاحتفال وما منشوف الليالي اللي ما حدا أصلاً صورها. مع الوقت بصير في شيء خطير، ننسى أنه اللي قدامنا مش الحياة كلها، يعني مش كاملة بل جزء مختار منها. ننسى أنه كل إنسان عنده توقيته وظروفه وخساراته ومعاركه اللي ما بتظهر بالصورة، وننسى كمان أنه حياتنا وهي عادية وهي كمان بطيئة ومش مرتبة دايماً، ما بتصير أقل قيمة بس لأنها ما بتنشف بنفس اللمعة. بس المقارنة ما بتعيش بس على شبكة التواصل الاجتماعي، هي كمان موجودة بجلسات العائلة، بسؤال شو صار معك؟ شو صار معك؟ بنظرة مقارنة بين الإخوة، بتعليق عابر عن العمر، الزواج، الشغل، الراتب، الشكل أو الإنجاز، موجودة لما نحس إنه لازم نبرر وين وصلنا وليه أصلاً ما وصلنا أكتر، كأنه الإنسان مش مسموح له يكون بمرحلة غير مكتملة، لازم يكون عنده جواب، خطة، صورة واضحة ودليل يثبت إنه ماشي صح. بس السؤال الأعمق يمكن مش بس ليه منقارن حالنا، السؤال الأهم ليه المقارنة بتوجعنا لهالدرجة؟ ليه إنجاز شخص تاني ممكن يتحول داخلنا لإحساس بالنقص؟ ليه منشوف نجاح غيرنا كأنه دليل على تأخرنا؟ مع أنه منطقياً منعرف أنه الطريق مش واحد، التوقيت كمان مش واحد، والحكاية مش واحدة. بس يمكن لأنه المقارنة ما بتلمس الشيء اللي قدامنا فقط، هي بتلمس مكان اللي هو أقدم فينا، مكان اتعلم من زمان إنه القبول إله شروط، وإنه القيمة كمان لازم تثبت، وإنه الإنسان لازم يكون أشطر، أنجح، أجمل، أهدى وأقرب للصورة المطلوبة حتى ينشاف. لهيك أحياناً إحنا ما منتألم من الصورة نفسها بل من الرسالة اللي منسمعها وراها، ليه أنت مش كافي؟ لهيك حلقتنا اليوم مش راح تكون عن كيف نوقف المقارنة بجملة سريعة، لأنه بصراحة جملة ما تقارن حالك بحدا جميلة، بصراحة عن جد جميلة، بس كتير مرات ما بتكفي. إحنا بدنا نروح أعمق شوي، بدنا نفهم من وين إجت هاي الحاجة لنقيس حالنا بالناس، شو عملت فينا ثقة ثقافة المكانة والصورة والإنجاز، وشو صار للإنسان لما صار يشوف نفسه من خلال ترتيب منافسي ونظر خارجية. فأسئلة حلقتنا اليوم هي ليه منربط قيمتنا بمقارنة بغيرنا؟ ليه نجاح الآخرين أحياناً بيوجعنا بدل ما يضل فرح إلهم؟ وكيف ممكن نرجع نشوف حالنا بعيون أرحم بعيداً عن السباق اللي إحنا أصلاً ما اخترناه؟ رح يرفقونا بالحلقة بهالحلقة كتابين، كل واحد منهم بيفتح باب مختلف من نفس السؤال. الكتاب الأول هو قلق السعي للمكانة لألان دي بوتون، واللي بيساعدنا نفهم كيف المجتمع الحديث ربط قيمة الإنسان بإنجازه، بصورته وبمكانته بين الإنسان، بين الناس. أما الكتاب الثاني فهو أسطورة الطبيعة لجابور ماتي، واللي بياخدنا لمكان أعمق، للطفولة، للإحتياج للحب، للجملة اللي يمكن سمعناها بطريقة مختلفة، لازم تكون نسخة معينة حتى الناس تتقبلك. خلينا نسمع أغنية ونرجع بعدها نبدأ من الخارج، من المجتمع، من الصورة، من المكانة، ومن السؤال اللي يمكن كلنا عشنا تقله، وانت صار نجاح غيرنا مراين حاكم فيها أنفسنا.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار، استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

رجعنا لكم من جديد مستمعين إذاعة الشمس، أنا هبة أبو حسان وبعدنا مكملين سوا ببرنامجنا بين السطور. قبل الأغنية تركنا سؤال يمكن كل واحد فينا عاشه بطريقة أو بأخرى، وانت صار نجاح غيرنا مراين حاكم فيها أنفسنا، وانت صرنا نسمع خبر حلو عن حدا بس بدل ما يضل الخبر إله بيتحول بصمت لسؤال علينا، وانت صرنا نحتاج نعرف مكان

بعد ما مستمرين مع بعض برنامجنا بين السطور، وإذا كان الجزء الأول أخذنا للمجتمع للصورة وللمكانة، فإسا بدنا نروح لمكان أعمق شوي لجواتنا. قبل الأغنية وقفنا مع كتاب قلق السعي إلى المكانة، وحكينا عن المجتمع اللي علمنا نقيس قيمتنا بمكاننا بين الناس. حكينا عن الصورة، الإنجاز، الاعتراف، وعن الخوف الصغير اللي بيصحى فينا لما نحس إنه غيرنا سبقنا أو إنه العالم شايفه أكتر مما شايفنا. بس يمكن بعد كل هذا بيبقى في سؤال أعمق: إذا كان المجتمع بيضغط علينا من الخارج، لهذا الضغط بيوصل لهالعمق جواتنا؟ ليه كلمة عابري، مقارنة بسيطة، أو نجاح شخص تاني بقدر يحرك فينا وجع أكبر من حجم الموقف نفسه؟ ليه أحياناً ما منحس فقط إنه إحنا متأخرين، بل منحس حالنا إنه أقل استحقاقاً، أقل حباً، وأقل قيمة؟ هون بدنا ننتقل من ألان دوبيتون لجابور ماتي، ومن سؤال كيف بيشوفنا المجتمع لسؤال كيف تعلمنا إحنا إنه نشوف أنفسنا. جابور ماتي، الطبيب والكاتب المعروف باهتمامه بالعلاقة بين الجسد، النفس، الروح والصدمة، بياخدنا بكتابه أسطورة الطبيعة لمكان عميق جداً. هو ما بيسأل فقط اللي بيتعب الإنسان، بل بيسأل ماذا لو إنه الشيء اللي اعتبرناه طبيعي بحياتنا هو نفسه الإشي اللي بعدنا عن أنفسنا، وماذا لو إنه التكيف مع الضغط ومع إرضاء الناس ومع تجاهل احتياجاتنا ما كان دليل قوة دايماً، بل أحياناً كان طريقة نجاة. يلا ناخد مشهد صغير بس يمكن كتير منا بيعرفه: طفل راجع من المدرسة ومعه علامة منيحة بس مش كاملة. بدل ما يسمع شكراً على تعبك أو إنه شفت إنك حاولت، بسمع إنه ليه مش مثل أخوك، ليه ابن خالك جاب أعلى، أو يمكن بنت صغيرة بتحكي بصوت عالي، بتتحمس، بتغلط، بتعبر عن حالها، فبتسمع اهدي شوي، خليكي أرتب، ما تكونيش هيك مزعجة، الناس ما بتحب، وما تتحكي بصوت عالي. ويمكن كمان في طفل حساس اللي هو بيبكي بسرعة، فبينقال له كبر عقلك، ما تكونش هيك ضعيف، شوف غيرك كيف أقوى منك، أو الشباب ما بتبكي. هاي الجمل عن جد ممكن تنقال بسرعة، ويمكن اللي قالها ما كان يقصد الجرح، بس الطفل ما بيسمعها كتعليق اللي هو عابر. الطفل بيسمعها كدرس عن الحب، بيفهم إنه القبول مش دايماً مضمون، وإنه في نسخة منه أسهل على الناس وأقرب لرضاهم وأقل أو لي أكثر قابلية حتى للحب، نسخة اللي هي أشطر، أهدى، أقوى، أنجح، أجمل، وأقل إزعاجاً. فهون بتبدأ المقارنة قبل شبكة التواصل الاجتماعي بكتير. بتبدأ لما الطفل يتعلم إنه لازم يراقب نفسه حتى يضل محبوب، لازم ينتبه لصوته، لعلاماته، لشكل جسمه، طريقته، مشاعره، وحتى لاحتياجاته. هل أنا كتير؟ هل أنا قليل؟ هل عم برضيهم؟ هل أنا مثل ما بدهم؟ ومع الوقت بدل ما يكبر وهو يسأل مين أنا، بيكبر ويسأل أي نسخة مني رح يقبلوها أكتر. وهذا فعلا من أعمق الأفكار اللي بيفتح

0: حقه برمتي.
1: الطفل خاصة بسنواته الأولى ما عنده رفاهية إنه يختار بين إنه يكون نفسه أو إنه يكون محبوب. هو بحاجة للحب حتى يعيش، بحاجة للاتصال، للحماية وللأمان. فإذا حس إنه عفويته، غضبه أو حزنه، حساسيته حتى أو رغبته ممكن تهدد هذا الاتصال، رح يتعلم يتنازل عن أجزاء منه، مش لأنه واعي وقرر، بل لأنه بده ينجو عاطفياً. من هون الإنسان ممكن يكبر وهو شاطر جداً في قراءة الناس بس بعيد عن نفسه، بعرف شو بيرضيهم، شو بتوقعوا، شو بحبوا يسمعوا، كيف يكون الشخص المناسب بالمكان المناسب. لكن لما يوقف لحاله ويسأل شو أنا بدي فعلاً، شو اللي بريحني وشو اللي بوجعني كمان، ممكن يلاقي الجواب مش واضح، لأنه قضى عمره يتدرب على أنه يكون مقبول أكثر مما تدرب على أنه يكون صادق مع نفسه. وهون المقارنة بتصير أكثر من عادي، بتصير امتداد لطريق قديم بطلب الأمان. لما أقارن حالي بغيري، أنا مش بس عم بسأل مين أفضل، أحياناً أنا بسأل مين محبوب أكثر، مين مرغوب أكثر، مين الناس شايفينه أكثر، ومين بيستحق الاهتمام أكثر. وكأنه داخلياً في طفل قديم مازال بدون أنه الحب بيروح للأشطر وللأجمل، أو بتعرف شو بالمختصر، للي ما بخذل الصورة. لهيك أحياناً نجاح غيرنا بيوجعنا لأنه بوقذ خوف أقدم من النجاح نفسه، خوف إنه ما كنا كفاية من البداية، خوف إنه لازم نثبت أكثر، خوف إنه إذا ما صرنا مثل الصورة المطلوبة رح نترك على الهامش. ومن هون بنفهم ليه المقارنة مش دايماً سطحية، ومرات هي باب صغير بيفتح على احتياج كبير، احتياج إنسان يسمع إنه مقبول حتى وهو غير كامل. بكتاب أسطورة الطبيعة، جابو ماتي ما بيحمل الإنسان وحده مسؤولية تعبه. هو بتطلع للثقافة نفسها، للبيئة اللي صارت تعتبر إنه الضغط طبيعي، الانفصال عن الذات طبيعي، وإرضاء الناس طبيعي، والركض المستمر طبيعي كمان. ثقافة بتكافئ اللي بتحمل أكثر من طاقته، وبتصفق للي بنجز حتى وهو منهك، وبتسأل شو حققت قبل ما تسأل كيفك أنت من الداخل. هنا بتلتقي فكرة الكتاب الثاني مع الكتاب الأول. ألان دوبتون حكى لنا أن المجتمع ربط قيمتنا بمكانتنا، وجابور ماتي بيفتح لنا جرح الأعمق. ليه صدقنا هذا الربط؟ ليه صرنا نتعامل مع الإنجاز كأنه إثبات للحب، ومع الصورة كأنه ضمان للقبول، ومع المقارنة كأنها طريق منعرف فيها إذا كنا منستحق أو أنه نورة؟ يمكن لأنه في داخل كثير منا جزء قديم تعلم أنه الحب مش دايما بيجي كيف ما إحنا، بل كيف ما بيتوقعوا منا أنه نكون. تعلم أنه القبول ممكن يحتاج أداء، وأنه الضعف لازم يتخبى، وأنه الإنسان إذا بده أنه يبقى قريب من الآخرين قد يضطر أنه يبتعد عن نفسه شوي. وهذا هو الثمن الحقيقي للمقارنة، مش فقط إنها بتخلينا نحزن من حياة غيرنا، بل إنها بتخلينا نترك حياتنا الداخلية بلا صوت، بتخلينا نسأل كيف مبين بدل ما نسأل كيف حاسس، ونسأل هل الناس راضين بدل ما نسأل هل أنا موجود فعلا بحياتي. ويمكن هون لازم نكون حنونين مع حالنا شوي، لأنه اللي بيقارن مش دايما شخص ناقم غيور أو عديم قيمة، قناعة بالأحرى، أحيانا هو شخص تعب من محاولة إثبات قيمته، شخص عاش سنوات وهو يحاول يكون كفاية لعين ما، لأهل، لمجتمع، لشريك، لصورة داخل صورة راسه، أو لطفل قديم جواه ما زال عم يفتش على جملة بسيطة: أنا شايفك حتى لما تفوت، أنا بحبك حتى لو ما كنت الأفضل، أنت مش بحاجة تصير نسخة من حدا حتى يكون إلك مكان. وهون بتصير جملة الربط بين الكتابين واضحة. ألان دوبتون بورجينا كيف صنع المجتمع سلم نقيس عليه قيمتنا، وجابور ماتي بورجينا ليش صعدنا على هذا السلم بخوف، كأنه الحب بيستنانا بآخره. وهذا بجاوب على أسئلة حلقتنا: ليه منربط قيمتنا بمكاننا مقارنة بغيرنا؟ لأنه تعلمنا أنه المكان بتمنح اعتراف، وليه نجاح الآخرين أحيانا بوجعنا؟ لأنه ما بوقد فقط إحساس التأخر، بل بلمس خوف قديم من أنه نكون ما نكون كفاية. وكيف نرجع نشوف حالنا بعيون أرحم؟ بأنه نفهم أنه مش مطالبين بإثبات قيمتنا بكل لحظة، ولا بتحويل حياتنا لعرض مستمر حتى نستحق القبول. يمكن الشفاء ما بيبدأ من جملة ما تقارن حالك بحدا، يمكن بيبدأ من سؤال أصدق: وينت أصلاً بلشت أصدق أني ما بستحق الحب إلا إذا كنت نسخة أفضل، أهدأ، أنجح، أو أقرب لشو عم يستنوا مني الآخرين؟ ومن هون إذا بدنا ناخد معنا واحد من هذا الجزء، فهو إنه المقارنة أحياناً مش بيني وبين الآخر، بل بين ذاتي الحقيقية والنسخة اللي صنعتها حتى يقبلوني، بين الإنسان اللي أنا عليه والإنسان اللي ظننت إني لازم أصير عليه حتى ما أخسر مكاني. فخلينا ناخد هيك نفس، نسمع أغنية ونرجع بعدها نحكي عن خطوات صغيرة، مش حتى ننصر على المقارنة مرة واحدة، بل حتى نرجع شوي شوي لعلاقة أرحم مع أنفسنا، علاقة ما بتبدأ من السؤال كيف بنبين قدام الناس، بل من سؤال هل أنا قريب مني؟

قبل الأغنية وصلنا لفكرة يمكن ثقيلة بس مهمة. المقارنة أحياناً مش بيننا وبين الآخرين فقط، بل بين الإنسان اللي إحنا عليه والنسخة اللي تعلمنا إنه لازم نصيرها حتى ننشاف، حتى يتم قبولنا وننحب. حكينا عن المجتمع اللي صنع سلم للمكانة، وعن الداخل اللي صدق أحياناً إنه الحب موجود بآخر هذا السلم، وإنه لازم نثبت قيمتنا قبل ما نرتاح. بس بعد كل هذا الفهم بيضل السؤال العملي، طب شو نعمل؟ كيف نعيش بعالم مليان صور، إنجازات، خبر، أخبار، مقارنات، أسئلة بدون ما نخسر علاقتنا بأنفسنا كل مرة؟ أكيد ما في زر بنضغط عليه ومنوقف المقارنة مرة واحدة، وما في جملة سحرية بتخلينا فجأة نصير محصنين من كل إشي، لأنه لأكون صريحة معك المقارنة رح تبقى موجودة، لكن في خطوات صغيرة ممكن تساعدنا نرجع لأنفسنا بهدوء. أول خطوة هي إنه لما تشوف صورة خبر إنجاز أو تسمع عن حياة حدا بتحس إنه جواتك انقبض، ما تهاجم حالك فوراً وما تصدق كمان أول قصة بيحكيها عقلك. وقف لحظة واسأل، شو اللي تحرك فيي إسا؟ هل أنا زعلان من هذا الشخص ولا حاسس إني تأخرت؟ هل الوجع من الصورة ولا من معنى قديم رجع يهمس لي إني مش كفاية؟ هاي اللحظة الصغيرة بين الشعور والتصديق مهم جداً، لأنها بتفصل بين الواقع والقصة اللي بنميها فوقه. مش كل شعور بيزورنا لازم يتحول لحكم علينا. خطوتنا الثانية هي إنه مش كل إشي بنشوفه يومياً بريء على أنفسنا. يعني شو المقصد؟ في حسابات، جلسات، علاقات وحتى أحاديث بتخلينا نخرج منها أصغر من حالنا، لأنها بتفتح فينا جرح القياس طول الوقت. هون مش مطلوب منك تقاطع العالم ولا نكره نجاح الناس ولا نعيش بمعزل، لا، المطلوب ننتبه شو المحتوى اللي بيلهمني، شو المحتوى اللي بيجلدني، من الناس اللي بحس معهم اني لازم امثل، ومن الناس اللي بحس معهم اني بقدر اكون عادي طبيعي مثل ما انا وحقيقي. هي طريقه بنقول فيها انه انا بدي اتعافى من المقارنه، مش ارجع اطعميها واغديها كل يوم. الخطوة اللي بعدها هي إنه كل مرة بتشوف نجاح حدا حاول تذكر إنك عم تشوف لحظة واحدة مش حكاية طويلة. في تعب ما ظهر، خوف ما انحكى، تأجيل، محاولات، خسارات وأيام ما كانت مضوية، وهذا بيطبق عليك كمان. أنت مش فقط النتيجة اللي وصلت إلها اليوم، أنت الطريق كله، أنت المحاولات اللي ما حدا شافها، الأيام اللي كملت فيها رغم التعب، الأشياء اللي تحملتها بصمت، والخطوات الصغيرة اللي أنقذتك من الانطفاء. لما نشوف الطريق بتخف قسوة المقارنة، لأننا منتذكر إنه كل إنسان عنده حكاية كاملة مش صورة كاملة. يمكن في خطوة رابعة بس هي أقرب لرسالة صغيرة. أحياناً بتعرف شو، احكي مع نفسك كأنك عم تحكي مع طفل بتحبه. لما تطلع منك جملة أنا متأخر، أنا أقل، أنا مش كفاية، جرب توقفها بلطف، مش بعنف ولا بإنكار. اسأل حالك، لو طفل صغير حكى لي هالجملة شو كنت رح أقول له؟ أكيد الأكيد مش رح تقول له شد حالك وصير مثل غيرك، يمكن رح تقول له أنا شايفك، بعرف إنك تعبت، وبعرف إنه طريقك لوقته. أحياناً إحنا بنحتاج نسمع من أنفسنا الكلام اللي تمنينا إنه نسمعه من العالم. وبالنهاية يمكن نرجع لأنفسنا ما بتصير بخطوة كبيرة، بتصير بلحظة ننتبه فيها، بسؤال أصدق، بحدود أرحم، وبعين تتعلم تشوفنا كاملين مش ناقصين لأننا مختلفين عن غيرنا. يمكن أهم إشي نفهمه اليوم إنه المقارنة ما بتسرق منا فرحتنا بغيرنا فقط، هي بتسرق منا علاقتنا بحالنا، بتخلينا نوقف قدام حياة الناس وننسى نسأل عن حياتنا إحنا، بتخلينا نركض

وراء صورة ونترك صوتنا الداخلي يتأخر، وبتخلينا نصدق أنه لازم نكون أجمل أنجح وأقرب للصورة المطلوبة حتى نستحق أنه نرى. بس الحقيقة أنت مش مشروع ناقص بانتظار تصفيق، وأنت مش متأخر بس لأنه غيرك وصل قبلك، وأنت مش أقل لأنه حياتك ما بتشبه الصورة اللي شفتها اليوم. يمكن كل منحتاج أحياناً نرجع نسأل سؤال واحد، بس بصدق أنا عم أعيش حياة بتشبهني ولا حياة بحاول أثبت فيها أني كفاية؟ وهذا هو هدف حلقتنا اليوم، مش أنه نوقف المقارنة مرة واحدة، بل أنه لما نقارن ننتبه، لما نتوجع نفهم، ولما نحس حالنا أقل نرجع نذكر حالنا أنه قيمتنا ما بتنولد من نظرة الناس ولا بتسقط لما حدا يسبقنا. أنا هبة أبو حسان، وبتمنى لكم من قلبي إنكم تمشوا بطريقكم بدون ما تعتذروا عن سرعته، إنكم تفرحوا لغيركم بدون ما تخسروا حالكم، وإنكم كل ما حسيتوا إنكم مش كفاية تتذكروا إنكم ما خلقتوا لتكونوا نسخة من حدا، خلقتوا لتصيروا نسخة أقرب لأنفسكم. كان معكم بين السطور على إذاعة الشمس، وبين سطر وسطر يمكن أجمل رجعة هي رجعتنا لأنفسنا. تصبحون على ألف خير حبايبي.

0: أخبار الثامنة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت كل من البرتغال وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا استدعاء سفراء وممثلين عن إسرائيل على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووثقت مقاطع مصورة تنكير القوات الإسرائيلية بالناشطين والناشطات لأسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، وهم مكبلو الأيدي ومطروحون على الأرض وإجبارهم على الاستماع لنشيد هاتيكفا، إلى جانب قيام بن غفير بزيارة استفزازية واستعراضية. بدوره انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طريقة تعامل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع ناشطي سفينة أسطول الصمود، معتبرا أن سلوكه لا ينسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل على حد تعبيره. وأكد نتنياهو أن لإسرائيل الحق الكامل في منع ما وصفها بالرحلات الاستفزازية التابعة لمؤيدي حركة حماس من الوصول إلى المياه الإقليمية أو التوجه إلى غزة، مشيرا إلى أنه أوعز للجهات المعنية العمل على ترحيل الناشطين في أسرع وقت ممكن. من جانبه هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر بن غفير وقال إن الخطوة ألحقت ضررا بصورة إسرائيل وأثرت سلبا على جهود سياسية ودبلوماسية بذلت خلال الفترة الأخيرة. وإلى الملف الإيراني، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن مستقبلها سيتحدد بين التوصل إلى تسوية أو توقيع اتفاق، مضيفا أن الأيام المقبلة ستظهر مسار الأمور. وأكد ترامب أنه لا يتعامل مع الملف الإيراني بعجلة، في إشارة إلى أنه يفضل منح المفاوضات مزيدا من الوقت بدل ربطها باعتبارات سياسية داخلية من بينها انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. وفي سياق آخر، تناول ترامب حديثه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مشيدا بعلاقته معه وبمستوى دعمه لإسرائيل، قبل أن يختتم تصريحاته بتعليق ساخر ألمح فيه إلى إمكانية ترشحه مستقبلا لرئاسة الحكومة الإسرائيلية. وإلى قطاع غزة، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات من اللواء القتالي حماس تمكنت من تصفية مسلح فلسطيني بعد أن تجاوز الخط الأصفر شمالي قطاع غزة واقترب من موقع القوات. وأضاف البيان أن العملية نفذت فور رصد المسلح حفاظا على أمن الجنود. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، إضافة إلى جندي آخر إثر انفجار مسيرة مفخخة جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس.

0: خاضع للأنظمة.
1: تكون الأجواء في ساعات الليل باردة نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 13، طبرية 18، الناصرة 17، حيفا والساحل 18، يافا وتل أبيب 19، في النقب 18، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

صعب فترة صغيرة بتمرق يا خي، صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك، بس ولا يهمك، هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن مستقبلها سيتحدد بين التوصل إلى تسوية أو توقيع اتفاق، مضيفا أن الأيام المقبلة ستظهر مسار الأمور. وأكد ترامب أنه لا يتعامل مع الملف الإيراني بعجلة، في إشارة إلى أنه يفضل منح المفاوضات مزيدا من الوقت بدل ربطها باعتبارات سياسية داخلية. وفي سياق آخر، تناولت ترامب حديثه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مشيدا بعلاقته معه وبمستوى دعمه لإسرائيل، قبل أن يختتم تصريحاته بتعليق ساخر ألمح فيه إلى إمكانية ترشحه مستقبلا لرئاسة الحكومة الإسرائيلية. في السياق، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن ترامب ونتنياهو بحثا خلال المكالمة التي وصفت بالصعبة جهودا جديدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وبحسب مصدر نقل عنه الموقع، فإن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة مع ترامب. وإلى لبنان، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة استهداف دبابتي ميركافا وجرافة بمسيرات وصواريخ عصر اليوم. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، إضافة إلى جندي أثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. أعلنت كل من البرتغال وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا استدعاء سفراء وممثلين عن إسرائيل على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وأظهرت مقاطع مصورة تنكيل القوات الإسرائيلية بنشطي وناشطات أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، حيث ظهروا مقيدي الأيدي ومطروحين أرضا وأجبروا على الاستماع للنشيد الوطني الإسرائيلي هاتك، إلى جانب زيارة وصفت بالاستفزازية والاستعراضية أجرها بن غفير تخللتها عبارات مسيئة بحق النشطاء. بدوره، انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طريقة تعامل بن غفير مع ناشطي السفينة أسطول الصمود، معتبرا أن سلوكه لا ينسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل على حد تعبيره. وأكد نتنياهو أن لإسرائيل الحق الكامل في منع ما وصفها بالرحلات الاستفزازية التابعة لمؤيدي حركة حماس من الوصول إلى المياه الإقليمية والتوجه إلى غزة، مشيرا إلى أنه أوعز للجهات المعنية بالعمل على ترحيل الناشطين في أسرع وقت ممكن. من جانبه، هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر بن غفير واعتبر أن الخطوة ألحقت ضررا بصورة إسرائيل وأثرت سلبا على جهود سياسية ودبلوماسية بذلت خلال الفترة الأخيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء باردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى لهذه الليلة 13، طبرية 18، الناصرة 17.

حيفا والساحل 18، يافا وتل أبيب 19، في النقب 18، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهر سعيد وإليكم التفاصيل. تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن مستقبلها سيتحدد بين التوصل إلى تسوية أو توقيع اتفاق، مضيفا أن الأيام المقبلة ستظهر مسار الأمور. وأكد ترامب أنه لا يتعامل مع الملف الإيراني بعجلة، في إشارة إلى أنه يفضل منح المفاوضات مزيدا من الوقت بدل ربطها باعتبارات سياسية داخلية. وفي سياق آخر، تناول ترامب حديثه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مشيدا بعلاقته معه وبمستوى دعمه لإسرائيل، قبل أن يختتم تصريحاته بتعليق ساخر ألمح فيه إلى إمكانية ترشحه مستقبلا لرئاسة الحكومة الإسرائيلية. في السياق، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن ترامب ونتنياهو بحثا خلال المكالمة التي وصفت بالصعبة جهودا جديدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وبحسب مصدر نقل عنه الموقع، فإن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة مع ترامب. وإلى لبنان، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة استهداف دبابتي مركفة وجرافة بمسيرات وصواريخ عصر اليوم. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، إضافة إلى جندي إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. أعلنت كل من البرتغال وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا استدعاء سفراء وممثلين عن إسرائيل على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وأظهرت مقاطع مصورة تنكيل القوات الإسرائيلية بنشطي وناشطات أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، حيث ظهروا مقيدي الأيدي ومطروحين أرضا وأجبروا على الاستماع للنشيد الوطني الإسرائيلي هاتكف، إلى جانب زيارة وصفت بالاستفزازية والاستعراضية أجرها بن غفير تخللتها عبارات مسيئة بحق النشطاء. بدوره، انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طريقة تعامل بن غفير مع ناشطي السفينة أسطول الصمود، معتبرا أن سلوكه لا ينسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل على حد تعبيره. وأكد نتنياهو أن لإسرائيل الحق الكامل في منع ما وصفها بالرحلات الاستفزازية التابعة لمؤيدي حركة حماس من الوصول إلى المياه الإقليمية والتوجه إلى غزة، مشيرا إلى أنه أوعز للجهات المعنية بالعمل على ترحيل الناشطين في أسرع وقت ممكن. من جانبه، هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر بن غفير واعتبر أن الخطوة ألحقت ضررا بصورة إسرائيل وأثرت سلبا على جهود سياسية ودبلوماسية بذلت خلال الفترة الأخيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء باردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى لهذه الليلة 13، طبرية 18، الناصرة 17، حيفا والساحل 18، يافا وتل أبيب 19، في النقب 18، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن مستقبلها سيتحدد بين التوصل إلى تسوية أو توقيع اتفاق، مضيفا أن الأيام المقبلة ستظهر مسار

0: أمور. وأكد ترامب أنه لا يتعامل مع الملف الإيراني بعجلة، في إشارة إلى أنه يفضل منح المفاوضات مزيدا من الوقت بدل ربطها باعتبارات سياسية داخلية. وفي سياق آخر، تناول ترامب حديثه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مشيدا بعلاقته معه وبمستوى دعمه لإسرائيل، قبل أن يختتم تصريحاته بتعليق ساخر ألمح فيه إلى إمكانية ترشحه مستقبلاً لرئاسة الحكومة الإسرائيلية. في السياق، أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مصادر بأن ترامب ونتنياهو بحثا خلال المكالمة التي وصفت بالصعبة جهوداً جديدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وبحسب مصدر نقل عنه الموقع، فإن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة مع ترامب. وإلى لبنان، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة استهداف دبابتي مركفة وجرافة بمسيرات وصواريخ عصر اليوم. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، إضافة إلى جندي إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. أعلنت كل من البرتغال وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا استدعاء سفراء وممثلين عن إسرائيل على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير. وأظهرت مقاطع مصورة تنكيل القوات الإسرائيلية بنشطي وناشطات أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، حيث ظهروا مقيدي الأيدي ومطروحين أرضا وأجبروا على الاستماع للنشيد الوطني الإسرائيلي هاتكف، إلى جانب زيارة وصفت بالاستفزازية والاستعراضية أجرها بن غفير تخللتها عبارات مسيئة بحق النشطاء. بدوره، انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طريقة تعامل بن غفير مع نشطي السفينة أسطول الصمود، معتبرا أن سلوكه لا ينسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل على حد تعبيره. وأكد نتنياهو أن لإسرائيل الحق الكامل في منع ما وصفها بالرحلات الاستفزازية التابعة لمؤيدي حركة حماس من الوصول إلى المياه الإقليمية والتوجه إلى غزة، مشيرا إلى أنه أوعز للجهات المعنية بالعمل عمل على ترحيل الناشطين في أسرع وقت ممكن. من جانبه، هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر بن غفير واعتبر أن الخطوة ألحقت ضررا بصورة إسرائيل وأثرت سلبا على جهود سياسية ودبلوماسية بذلت خلال الفترة الأخيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء باردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى لهذه الليلة 13، طبرية 18، الناصرة 17، حيفا والساحل 18، يافا وتل أبيب 19، في النقب 18، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن مستقبلها سيتحدد بين التوصل إلى تسوية أو توقيع اتفاق، مضيفا أن الأيام المقبلة ستظهر مسار الأمور. وأكد ترامب أنه لا يتعامل مع الملف الإيراني بعجلة، في إشارة إلى أنه يفضل منح المفاوضات مزيدا من الوقت بدل ربطها باعتبارات سياسية داخلية. وفي سياق آخر، تناول ترامب حديثه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مشيدا بعلاقته معه وبمستوى دعمه لإسرائيل، قبل أن يختتم تصريحاته بتعليق ساخر ألمح فيه إلى إمكانية ترشحه مستقبلا لرئاسة الحكومة الإسرائيلية. في السياق، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن ترامب

0: ونتنياهو بحثا خلال المكالمة التي وصفت بالصعبة جهودا جديدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وبحسب مصدر نقل عنه الموقع فإن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة مع ترامب. وإلى لبنان، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة استهداف دبابتي ميركافا وجرافة بمسيرات وصواريخ عصر اليوم. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، إضافة إلى جندي أثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. أعلنت كل من البرتغال وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا استدعاء سفراء وممثلين عن إسرائيل على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير. وأظهرت مقاطع مصورة تنكيل القوات الإسرائيلية بنشطي وناشطات أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، حيث ظهروا مقيدي الأيدي ومطروحين أرضا وأجبروا على الاستماع للنشيد الوطني الإسرائيلي هاتك، إلى جانب زيارة وصفت بالاستفزازية والاستعراضية أجرها بن غفير تخللتها عبارات مسيئة بحق النشطاء. بدوره انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طريقة تعامل بن غفير مع ناشطي السفينة أسطول الصمود، معتبرا أن سلوكه لا ينسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل على حد تعبيره. وأكد نتنياهو أن لإسرائيل الحق الكامل في منع ما وصفها بالرحلات الاستفزازية التابعة لمؤيدي حركة حماس من الوصول إلى المياه الإقليمية والتوجه إلى غزة، مشيرا إلى أنه أوعز للجهات المعنية بالعمل على ترحيل الناشطين في أسرع وقت ممكن. من جانبه هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر بن غفير واعتبر أن الخطوة ألحقت ضررا بصورة إسرائيل وأثرت سلبا على جهود سياسية ودبلوماسية بذلت خلال الفترة الأخيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء باردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى لهذه الليلة 13، طبرية 18، الناصرة 17، حيفا والساحل 18، يافا وتل أبيب 19، في النقب 18، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: عبد الله.